إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يعد مسلم نجم البلدة أحد أبرز تقاليد وعادات حضرموت منذ مئات السنين، وقد حدثت تطورات وتحديثات مهمة وحيوية في عادة أو تقليد مسلم البلدة في السنوات العشرين الأخيرة من القرن الحادي والعشرين، بعد أن تحولت هذه العادة أو التقليد إلى مهرجان سنوي يحتفل فيه بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة البحرية والثقافية والأدبية والفنية التي تحظى بمتابعة وإعجاب الكثير من أهل حضرموت ساحلا وواديا. ولكن شهدت السنوات الأخيرة ضعفا في محتوى الكثير من الفعاليات الخاصة بمهرجان موسم البلدة، وذلك لأسباب

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، احتفت إذاعة نما المجتمعية بالمكلا هذا الأسبوع بالذكرى العاشرة لتأسيسها، إذ أسست في عام 2016 للميلاد، لتكون بذلك إحدى أوائل الإذاعات المجتمعية التي أسست في حضرموت، والتي جاء تأسيسها بوصفها إحدى مخرجات ثورة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتأسيس صحافة المواطن. وقد خصصت إذاعة نما المجتمعية احتفاء بهذه المناسبة يوما للبث المفتوح من استديو إذاعتها، تحدث فيه الكثير من مستمعيها عن الدور الكبير الذي طلعت به هذه الإذاعة في متابعة الأحداث المحلية المجتمعية في حضرموت، ونشر التثقيف والتنوير والتوجيه والإرشاد المجتمعي في المجتمع الحضرمي. وقد أقرت إذاعة نما المجتمعية وهي تحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسها عن إطلاق خدمة بثها على الإنترنت على مدار الساعة بجهود تستحق الذكر من قبل المهندس مازن محمد بامسعود.

المسمع الثالث، علاقة العلامة والفقيه والشاعر عبد الله باحسن الشحري الحضرمي بالفنان الكويتي الكبير

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نزولا عند رقبة العديد من مستمعي برنامج مسامع ثقافية الذين طلبوا إعادة تقديم العلاقة التي جمعت بين الراحل عبد الله ابن محمد باحسن الشاعر والأديب والمؤرخ الشحري الحضرمي وبين الفنان الكويتي الكبير والقدير عوض الدوخي. ونحن نقول إن علاقة الشاعر الكبير عبد الله باحسن بالفنان الكويتي عوض الدوخي كانت تتمثل في قيام الفنان الدوخي بغناء قصيدة يشوقني برق من الحي لامع للشاعر عبد الله باحسن الذي لم يكن شاعرا وأديبا ومؤرخا فحسب، بل موسيقارا وملحنا. وقد أبدع الفنان الكويتي عوض الدوخي في غناء قصيدة الباحسن يشوقني برق من الحي لامع، والتي قام بغنائها أيضا الفنان الخالد محمد جمعة خان. ونقدم هنا بعضا من أبيات القصيدة. يشوقني برق من الحي لامع، لعل به تبدو الربا والمرابع، وحيث جرى عرف النسيم إذا سرى تذكرت ما تحويه تلك المواضع، كأني على التذكار ما زلت وارعا وما زال قلبي نحو ليلى ينازع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع لهذا الأسبوع أخترنا لكم الإصدارات الآتية: وقفات وشواهد من تأريخ ركوب القديم لمؤلفه الأستاذ عمر خميس بامتيرف الباحث القدير في مجال الأسماك والأحياء البحرية في حضرموت، ويوثق الكتاب الكثير من الأحداث والوقايا والقصص والحكايات التاريخية التي وقعت في تاريخ ركوب القديم. أما الإصدار الثاني شذرات من تاريخ حضرموت تأليف عبد اللطيف العمودي. هذا الكتاب يلقي الضوء على العديد من الجوانب المهمة من تاريخ حضرموت، من حيث تسمية حضرموت وجغرافيتها وحدودها ومناخها، مبرزا أهم المدن الحضرمية التي شهدت تحولات ومحطات تاريخية مفصلية عبر العصور الجاهلية والإسلامية والوسيطة وصولا إلى العصر الحديث. كما يسلط المؤلف الضوء في كتابه بشكل خاص على وادي دوعن، مستقصيا أصل التسمية ومؤرخا للحياة الاجتماعية والعلمية فيه. أما الإصدار الثالث فهو بعنوان المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي الذاكرة القانونية، تأليف الدكتورة رحاب علي حمد.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج إن شاء الله. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن شيخ أبو بكر التغنيم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.

آسامح ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامح ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

10 ثمانيا. سأكون معكم علي باقي بصحبة زميلي المخرج عبد الغيرة في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الدكتور محمد بافضل، اختصاصي أمراض جلدية وتناسلية. عنوان الحلقة: كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف. سنناقش في هذه الحلقة العديد من المحاور التي تتعلق بأمراض فصل الصيف الجلدية الأكثر شيوعا في هذا الفصل، والجفاف والصداع والتسمم الغذائي وحروق الجلد وغيرها من الأمراض. هاتفنا الاستديو 3-0-2-9-2-9. كونوا معنا في العاشرة تماماً.

0: والبرزخ تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

الحين الأخوة والأخوات المسلمين الأكارم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 132 للسنة الرابعة. معكم إعدادا وتقديما وإدارة للحوار علي صالح باقي، تنفيذا وإخراجا عبد الله إيضا حسين. عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات،

0: حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف. وضيف الحلقة الدكتور الفاضل محمد بافضل، اختصاصي أمراض جلدية وتناسلية. في هذه الأيام تشتد حرارة الشمس وتشتد أيضا الرطوبة وتزداد أمراض فصل الصيف، وعادة تزداد هذه الأمراض بسبب الحرارة العالية والعرق الزائد. وتشمل أبرز مشاكل البشرة الطفح الجلدي بسبب انسداد مسام العرق، والبقع الملونة، البقع الفطرية بيضاء أو بنية، وحروق الشمس، وغيرها من أمراض فصل الصيف. وتنتهي هذه المشاكل بارتداء ملابس قطنية فضفاضة التي دائما الدكتور محمد بفضل يطالب بها لبسها في فصل الصيف. باسم كافة المستمعين والسمعات، دكتور محمد أرحب بك ترحيبا حارا في إذاعتنا إذاعة الكلة في هذه الحلقة، كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف. مرحبا بك دكتور محمد بعد فترة طويلة.
1: يا أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت أستاذ علي، الصيف المرة دي على فكرة شديد جدا.
0: نعم.
1: وطفي الكهرباء بصراحة يعني
0: أشد جدا.
1: نعم. والناس يعني تعاني من هذا الشيء. طبعا الصيف خانق، رطوبة عالية، حر شديد، عرق كثير.
0: نعم.
1: هذه كلها تؤدي إلى كثير من الأمراض الجلدية، وأهم شيء أمراض البكتيرية. والطبع الجلدي هذا الطبع تطلع زي الحمص، حبوب صغار. وهذا وبرضه تنتشر الفطريات. يعني زي البهاك اللي يسمونها المبرقشة. وممكن تزيد أيضا حروق الشمس، خاصة بدول العمال، عمال البناء وعمال المزارع اللي يصبع في الشمس طول النهار. حتى الناس العاديين ممكن ما هم متعودين درجة الحرارة العالية في الوقت ذا، يصير عندهم زي حروق. يتكشر جلده ويحمر جلده وطفح جلدي وحكة شديدة، وأحيانا خاصة في الأطفال اللي هو الالتهاب البكتيري.
0: نعم.
1: اللي نعاني منها اللي يسمونها الدبوة، ونحن نقولها باللغة العربية القوبة.
0: نعم.
1: بالإضافة للدمامل والفطريات وهذه الأشياء، وكلها بسبب الحر الشديد.
0: نعم. إذن حمى شديد وشمس حارقة وانقطاعات التيار الكهربائي، كلها عوامل تؤدي في النهاية إلى إصابتنا بالكثير من الأمراض الجلدية والتناسلية. ما هي أبرز الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا في هذا الفصل عادة دكتور؟
1: هو أكثر شيء نشوفه في الأطفال، خاصة اللي يتوافدون للعيادة عندنا، نشوف عدد كبير من الأطفال. الطفل بحكم أنه يعني جسمه ما يقدر يتحمل هذا الجو الحار. أكثر شيء نشوف القوباء اللي هو يسمونه الدبوة. وهذا يطلع بشكل يعني حبيبات فيها زي الحرق حق النار. الأم تقول لك تطلع زي الحرق حق النار وتنفقش ويتوسع، وهذا سريع العدوى، ممكن ينتقل بالملامسة، ينتقل باستخدام الأدوات الشخصية حق المريض، ممكن يأدي نفسه المريض. الطفل أحيانا تحصله يتكاثر فيه، يأدي نفسه.
0: وهذا ينتشر فين دكتور؟ فين ينتشر؟ ينتشر في الوجه أو في الجسم؟
1: أكثر في الوجه، ولكنه ممكن يصيب أي منطقة في الجسم حتى فروة الرأس.
0: نعم.
1: ولكن أكثر الشيء في الوجه، حول الأنف، حول الفم، ما هذا يسمونها الدبوة، لكنها ممكن تحصل في أي مكان في الجسم.
0: نعم. فيما يتعلق بالأمراض الأخرى، البهاق وغيرها من الأمراض،
1: هو الفطريات برضو من ضمن العوامل اللي تساعد على انتشار الفطريات اللي هو فصل الصيف.
0: نعم.
1: وبرضو في أيام الحر الشديد والعرق.
0: نعم.
1: فده البهاق يقولون له، ولكنه يسمونه الصح كلمة المبرقشة.
0: نعم.
1: لأنه يأتي لنا مرض ثاني يسمونه البهاق.
0: نعم.
1: والبهاق هذه نقصد بها البرص، لكن هذا نحن عندنا يعني اسم دارج واسم شعبي يسميه البهاق.
0: نعم.
1: ولكن هو يسمونه المبرقشة.
0: نعم.
1: ويطلع بشكل لويحات بيضاء أو بنية الشكل. عليها قشرة خفيفة تنتشر في
0: الحلق
1: بالحلق وفي الرقبة وفي الجذع وممكن حتى في الوجه. وهذه يسمونها البهاق وهي نوع من أنواع الفطريات تزداد أيام الحر والرطوبة العالية والتعرب الشديد.
0: إذا ما هو الحل دكتور؟ رطوبة شديدة، حمام شديد، شمس حارقة، ما هو الحل؟
1: الحل الأهل نقولهم، نحن ننصح الأهل دائما أنهم لا يتركوا أولادهم ولا يتعرضوا للشمس خاصة في ذروتها. لأنه تعرضهم للشمس تحس الأطفال مساكين يلعبون في الشارع. ونقولهم يعني أول حاجة إن الشمس يقللوا من الخروج في الشمس والحرارة خاصة الأيام هذه. بأيام وعادة جاي قالوا بعريق مدري من اسمه.
0: بعريق.
1: المهم يعني هذه الأشياء الواحد ينتبه لها، يعني حاول يخلي أولاده لا يخرجوا في هذه الأوقات خاصة ذروة الحر والشمس الشديدة. ثاني حاجة نقولهم ملابس قطنية خفيفة باردة. يعني للأسف الشديد تحس الأمهات يعني تلبس عيالها يعني الجلز والنايلون والثياب الغليظة، ولا الأطفال الطفلات الصغار يلبسون يعني ثياب عوشة كبيرة كذا، حتى كلها حتى ثيابها تسحب في القاع. دي ثياب العوشة يعني مدري ثياب كذا تحس لها مترارفة ويعني ما هو ريض. يعني الطفل صغير يا أخي عيب يا أخي لبسها حاية خفيفة
0: قطنية.
1: قطنية. وبعدين نقول لهم انه دائما يستخدمون صابون ديتول. الديتول انا نحبه كثير لانه معقم او الغصة. الصابون الديتول ده احيانا نقول لهم استمروا عليه، خلوا صابونكم ايام الصيف. وبرضه بعد يعني يستخدم كوقاية، احيانا نستخدم البودرة دي حق الاطفال. حق اول حق الكرم. يعني هذه اشياء خفيفة وسهلة وممكن الواحد يعملها بدل ما تعاني. يجي الطفل والله العظيم احيانا يعني يوجع قلبك لما تشوفه كله فوقه. ولا نشوف العيادة قريبا كل يوم نشوف 10-15-20 طفل من هؤلاء الاطفال. واحيانا تحس الاطفال الاسرة كلها يتعادون. فرجاء للأهل أول حاجة بعلو أولادكم من الحر الحر الحر الحر دائما نبه كذا. نقول لهم هذه الأشياء وإن شاء الله يسمعوا الكلام.
0: الأطفال والكبار أيضا كبار السن
1: الكبار ممكن يصيبهم. تطلع لهم صنافير في وجههم. أنا أشوف العمال دول المساكين اللي يشتغلون في السمنت وفي النور يظلون كل يوم مقابلين الصبة. يعني تحس الوجه تحس كله بثور صنافير متقيحة ومر وجهه. ولكن هذا مشان لقمة العيش مساكين.
0: حروق الجلد دكتور عادة في هذا الفصل فصل الصيف تنتشر أمراض حروق الجلد. ما هو مرض حروق الجلد؟
1: هو حرق الجلد يطلع أول حاجة طفح جلدي. حبوب صغار زي الحبص يقولوا لنا حبص نحن عندنا في الجسم ده. وبعدين هذه تتقشر وتيبس وتصير طبقة سوداء. أحيانا تحس ظهره كله أسود وخشن. هذه بعد ما المرحلة الثانية تصير فيها تقشر. أحيانا يقول لك لما أدخل المكيف عاد اللي يزيله يشد الجلد. تحصله لما يتحرك يحس جلده كأنه بيتقطع. هذه حروق الشمس. وبعض حروق الشمس تطلع بشكل تصبغات في الوجه وتحس الوجه أسود من كثر التعرض للشمس. وهذه الأشياء كلها بسبب الشمس والحرارة.
0: البعض يستخدم مزيل العرق دكتور، وكثير يستخدم مزيل العرق الرجال والنساء عادة. هل هناك أضرار لاستخدام مزيل العرق؟ البعض يتحدث أن مزيل العرق يغطي بعض الفجوات.
1: يسد المسامات.
0: يسدد المسامات. هل له أضرار أخرى؟
1: نحن نصادف أنه أشياء كثيرة أحيانا في بعضهم في الأباط كلها متحسسة. إحمرار وقشرة وحكة شديدة. وده من الحر وبرضه من الاستخدام السيء لمزيلات العرق ومزيلات الشعر. وأحيانا يستخدمون بعضهم الروائح والعطورات. ففي احيانا في ماركات كويسه من زينات العرق مش من الصناعات الخفيفه دي ويستخدم لي الاسماء.
0: ما هي هذه؟
1: والله لها اسماء كثيره، انا لا تحضرنا هذه الاسماء ولا احب الاسماء التجاريه ولا احب اعمل دعايه لاي شركه ولا اي حاجه.
0: طيب ناخذ مداخله دكتور نفضل بعدين. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: الو.
0: نعم تفضل اخي الكريم.
2: السلام عليكم دكتور العلماني، كيف حالكم؟
0: حياك الله اخي الكريم، متعرف عليك؟
2: ابو رامي. ابو رامي.
0: ابو رامي معك الدكتور محمد
2: بكر. هذا الدكتور يا تحت للنساء او البودر الحر.
1: والله كل زين.
2: ولا دكتور
0: عفوا
2: بس
0: في ليكات مشاكل رد عليك الدكتور اسمع دكتور
2: اسمع
0: اسمع
2: اسمع
0: طيب نحن نقول بعد يعني دائما يستخدمون البودره حق الاطفال وعندنا نحددها الزرقاء الصيني ديك ابو طير وممكن حتى النشا برضه مفيد بعض مفيد النشا اكثر من البودره فنحن في الناس طبايا اللي انت مرتاح له وتشوف فيه الفائده استخدمه، بغيت النشاء ولا بغيت البودره حق الاطفال. نعم نعم. وبودره الاطفال هي نوعين، نوع ازرق ونوع اخضر.
1: والله نوع اخضر ونوع ازرق وكل اللعينه.
0: نعم.
1: ولكن يعني وجدوا انه الازرق افضل، بس انا بغيت بقرا عن الموضوع ده ليش ايش فرق بين الزرقاء والخضراء؟
0: نعم.
1: لانه الزرقاء شفتها اكثر شيء ممكن تفيد في الاشياء اللي فيها زي الفطريات.
0: نعم
1: تمام. حتى بعضهم في فطريات منتشره الايام دي حق بالحر وبرضه نتيجه الافراط في استخدام خلطات التبييض في فطريات انتشرت والان على فكره مقاومه للعلاج. نعم. هذا مش على مستوى اليمن بس. نعم. موجوده في مصر، موجوده في السعوديه، موجوده في الاردن، كلهم يعانون من ظهور فطريات مقاومه للعلاج، نوع من انواع الفطريات خاصة ظهرت وهذا قد يكون نتيجة الاستخدام السيء للفطرة للأدوية أو نتيجة استخدام الكورتيزون. بعضهم لما يجي عنده فطريات يعتبرونها أنها كأنها تحسس وما هو كل مرض جلدي عبارة عن تحسس، في فطريات فلما تعطيه كورتيزون يخف مع الكورتيزون يقلل الالتهاب، لكن مجرد بيوقف الكورتيزون يزيد أكثر من أول فتحس انها تنتشر زي الخرايط في جسمه وفي منطقة ما بين الفقدين وفي الجسم وفي الوجه وفي اي مكان ممكن تنشر.
0: نعم.
1: فهذه من ضمن امراض الصيف. نعم. الفطريات هذه.
0: نعم.
1: فطريات
0: الخلطات تقصد الخلطات تبييض تسبب
1: خلطات التبييض تقلل من مناعة الجسم لانها تحتوي على مادة كورتيزون.
0: نعم.
1: الكورتيزون هذا نوع من انواع الأدوية التي تستخدم، نحن نستخدمها في بعض أمراض.
0: نعم.
1: ولكن أحيانا يستخدمون يعني الكورتيزون أقوى كورتيزون، هذا اللي يستخدمونه للأسف الشديد.
0: نعم.
1: في حالة الخلطات زي الدرموفيت والدرموتان ويابوها خلطات كثيرة موجودة، كريم العروسة، كريم عرايسي، كريم جيجي، مفيد الليمون، مفيد البرتقال، الخلطة الصومالية، الخلطة العمانية، الخلطة الحضرمية، وكلها دي عبارة عن كورتيزون، وكورتيزون من أشد أنواع الكورتيزون درجة عالية من التركيز.
0: نعم.
1: فذا يعمل إيش؟ يعني يقلل من مناعة الجلد وبالتالي يهيئ الجلد للإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية.
0: نعم. نعود دكتور إلى مزيلات العرق. عادة في فصل الصيف تستخدم أو يستخدم الكثير مزيلات العرق وهي مثل ما أشرتم متنوعة وعديدة. البعض يستخدم النشا مثل ما أشار أبو رامي، البعض يستخدم هذه العلب المنتشرة في كل مكان هي مرتفعة الأسعار عموما، يعني هل لها أضرار استخدامها لإزالة العرق في فصل الصيف؟
1: شوف هذه قلت لك ما قلنا أن أحيانا ممكن تسبب تهيج في الجلد.
0: نعم.
1: وممكن أحيانا تسبب انسداد في
0: انسامات
1: الغدد العرقية.
0: نعم.
1: وبالتالي تجيب نتائج عكسية، تعمل بعدين تهيج، تعمل التهاب، تعمل عكة، تعمل طفح جلدي، أحيانا اللب تحصله أسود من كثر الإدمان في هذه الأشياء. والحكة، والحكة على فكرة تزيد نوع السواد، يعني لما كل سنة حكيت كل ما سودت بالجلد. ف المشكلة حتى مزيلات الشعر أحيانا بعضها فيه مواد كيماوية تعمل مشكلة في التهجج. فنحن ننصح الإنسان أن يأخذ المناسب له، وإذا شاف مثلا فيه مادة يعني فيه منتج معين فاده ولا سبب له مشاكل يظل عليه هذا.
0: نعم،
1: يبعد من الحر ويبعد من العرق ويبعد من الملابس الثقيلة، هذه الأشياء برضو تساعد في الشغلة هذه.
0: نعم، ناخذ مداخلة جديدة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سعيد، حياك الله. أهلا وسهلا سيد عمر بن سعيدة، حياك الله.
3: دكتور محمد، حيا يا دكتور.
0: يا حيا وسهلا بك. الله يسلمك طول عمرك.
3: تعالوا يا أخي، يا الله الجدي هذا.
0: نعم
3: يا أخي، القلب هذا لازم من الأمراض يشتكي من الصيف. هل حالات يعني عندكم في العيادة عنو من الجرب؟ وما هو الجرب هذا؟
1: والله الجرب مرض يعني يعتبر من أمراض المعدية، وهو مرض طفيلي يسببه الطفيل، وهو موجود على مدار العام مش إلا في الصيف. قد يكون في الصيف نتيجة الحر والعرق والرطوبة يكون أكثر، ولكنه هو مرض طفيلي. وهذا المرض على فكرة يعني معدي ويكثر أكثر شيء في المناطق المزدحمة، مثلا في السجون، في المعسكرات، في موجود في سكن الطلاب، المناطق ولا في العزب اللي فيها ويتقل النظافة. وهو يجيب حكة شديدة بالليل ما ينام، يعني الحكة وتجي الحكة موجودة في الأباط، موجودة على المنطقة التناسلية، موجودة حول الصر، موجودة في الفخوذ، موجودة ما بين الأصابع، وحكة شديدة. ودائما انه يعني على فكرة هو فيه علاج، وعلاجه يعني سهل جدا، ولكن احيانا يتطلب معالي الدار كله. لما يجد توجد حالة في البيت لازم يتعالي الدار كله حتى اللي ما بمشي، لانه قد يكون موجود فيهم وعادة ما بعظهر، فانت تعالي لهم فيهم، ولكن دولة يرجع فيهم ويرجعون ثاني مرة يردونه. فشرط اساسي انه يتعالي الدار كله في وقت واحد. المشكلة عندنا نحن عندنا الوعي قليل، يقول لك يا اخي انا ليش ناخذ دواء وما هو عندي؟ نقول له خذه، قد يكون قدو فيك بس عاده ما بظهر، ايوه كوقايه. فتحصل انه بعض اسره مجموعه ياخذ العلاج يتباخروا، ولكن بعد مده دولاك الثانيين اللي ما اخذوا العلاج يظهر فيهم المرض ورجعوه فيهم، ونرجع على بيتي. والشغلة لازم تنقطع. وهذا مرض له حل وله علاج ويشفى، ولا هو مرض خطير لكنه معدي. شوفوا
3: دكتور محمد، ايضا الاخي تكلمت عن الحبص. الحبص هذا قلت انت عبارة هو سبع حقوق الان. الحبص منتشر بين الكبار والصغار.
1: ايوه منتشر.
3: ما هو العلاج الطبيعي؟ يعني الان احنا لو في البيت عندنا مجموعة عنده حبص يعني جسمه كله متقبص هكذا زي
1: العلاج الوقاية، العلاج الوقاية
3: يعني
1: والابتعاد عن الحر، ولبس ثياب قطنية خفيفة.
3: أيوة.
1: والصابون لايف بوي او ديتول.
3: أيوة.
1: ولاقيهم بخير يستخدمون بودرة الأطفال. طبعا نحن نعطي مراهم ممكن نستخدم الكلامين لوشن، احيانا هذا مبرد، وممكن اللي شفناها يبشر نعطيه شوية مرهم يكون كورتيزون خفيف بحيث انه يساعد في ابعاد الالتهاب الجلدي، لانهم يعانون منه احيانا. قلت لك من كثر الحبس ده لما يبدأ يتكشر يقول لك المريض حس جلدي بيتمزق، اي حركة حس جلدي بيتمزق، ولما يدخل على الكنديشن مكيف يشكف الجلد اكتر نتيجة البرودة والجفاف. هذه الاشياء يعني كلها بسبب الحر وبسبب الرطوبة والرطوبة، وان شاء الله خلاص على باقي المشاريع.
3: المرض الجلدي هذا دائما بعضه يسوي مضايق للناس، يا اخي الحبوب السوداء هذه يسمونها الشمة، علاج لها ولا كيف؟
1: هذه الشمة شوفها طبيعي في بعض البشر تحصل فيه شمة الخال.
3: شمة الخال هذه
1: هذه بصراحة شوف ما حد يقدر يعمل لك شيء ولا شيء، حتى علاج ممكن انك تقلل ظهورها. ولكن نحن نقول لهم اي شمة خال بدأت تغيرات فيها، بدأت تحك مثلا، ولا بدأت تنزف، ولا بدأت يعني تسبب اعراض جراحة، هذه يعني يقولها يعني يعالج منها. اما كذا لا يلمسها ولا يجينا شيء الا اذا صارت فيها تغيرات، مثلا كبرت صارت حكه صارت تخرج منها دم، هذه بغت منها بغت يعني متابعه. ولكن اذا كان مثلا حبه الخال كبيره ومشوهه الجلد ممكن استئصالها بعمليه جراحيه تجميليه افضل.
3: واخيرا يا استاذ محمد، وحتى لا اطيح لك يا دكتور محمد، يا اخي بغيت نصيحه للنساء يا اخي يتحملون الفتنه في السنة، ما اظاهر يا اخي شاكي منها ولا عادي؟
1: والله الفتنة خاصة أيام الأعياد وأيام المناسبات والأيام دي مع الموسم حق العروسات، الحريم الله يهديهم بصراحة هم من حقهم يعني يبغوا يزينون للرجال.
3: أيوه.
1: ضروري. ولكن يعني بعضهم يتحسسون من هذه الأشياء. بعضهم يتحسسون، وهذه الإفراط شبه أي شيء زاد عن حده ينقلب ضده، لأن هذه الفتنة والصبغات دي أحيانا لما تلاحظ أنه حتى البول يتغير، يتغير لونه ويتغير ريحته، معناه أنه يتم امتصاصه عبر الجلد ويفرط عن طريق الكلى، وهذه طبعا لها دور. تمام. فبعضهم يتحسس، تقول لك يعني تقول لك قلت قبل سنه جاني، طيب ليش تاخذينه ما دامك تحسستي منه؟ ماشي داعي تاخذينه.
3: شكرا جزيلا يا استاذ محمد، شكرا لك يا استاذ علي،
0: حياك الله استاذ عمر
3: وعلى هذه البرنامج، شكرا.
0: حياك الله، اهلا وسهلا بك. هل بالضروره استخدام فتنه في الحمى دكتور؟ لا تكفي الحمى فقط،
1: هو يقولون ما يعلم. لكن ما اخذت الفتنه دي ما يعلم. نقول لهم حطوا ليم، حطوا شاي، بعضهم حطوا شاي.
0: وان كان حطوا ليم شاي مثل ما ذكرت.
1: فالشغله شوف، نحن دائما نقول اذا تحسستي من فتنه ولا من صبغه، بعضهم التشهير، بعضهم من صبغه الراس يصبغون شعرهم، يتحسسون كثير رجال ونساء. هذه الاشياء اذا شفتوا فيه تحسس ابعد منه. ماشي داعي له.
0: أعزائي المستمعين، هاتف الاستديو 30-89-89 ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الدكتور الفاضل محمد بافضل، اختصاصي أمراض جلدية وتناسلية. هاتف الاستديو 30-89-89 عنوان الحلقة: كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف.

0: دكتور محمد طبعا نحن قادمين على مهرجان البلدة أو موسم نجم البلدة عندما يبرد البحر ويختصم الناس في البحر، لكن دعنا نأخذ أولى الثاني مداخلة وثالث مداخلة. ألو السلام عليكم. طب اغتسال في مياه البحر الباردة، هل تقينا من أمراض فصل الصيف مثل ما شفت الحبس وغيرها من
1: البلدة؟ موسم سياحي جميل والله العظيم، الناس ترتعش والناس تجول من كل بلاد وتلاع المكلة، يعني وقت سياحي وبرضه يدر دخل على الناس، بعض المساكين ينتظر الفرصة هذه في
0: البلاد.
1: بالنسبة له هذا شوف اي شيء بدون دراسة هم يقولون من اول نسمع انه مفيد للروماتيزم والعادولة اللي هم عندهم ركبهم، اذا تغسل في البحر البلدة يعني عايزة. لكن انا اتمنى انه في دراسة علمية، انت شوف كطبيب ما بتتكلم وتجيب شيء بدون ما يعني
0: في دراسة علمية.
1: انا ما بعطي راي ولا بقول والله العظيم مفيد ولا انه كذا، الا اذا عملت دراسة علمية صحيحة تشوف فعلا هذا. ولكن كموسم يعني هو موسم كويس وزين ويبرد الجو والناس فرحانة وتتغسل، بس يأخذون الحيطة وإيش يسمون التالي الحيطة والحذر.
0: نعم من هجان البحر
1: قبل يومين سمعنا اثنين مساكين غرقوا، فرجاء يأخذون ولا يتهورون الشباب يدخلون مما داخل تنقلب الفرحة حزن. رجاء يعني لا يتهورون، ولكن البلد بشكل عام موسم سياحي جميل جميل.
0: أهلا السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا بك، تعرف عليك؟
2: سعيد من المكلة.
0: من؟
2: أم سعيد من المكلة.
0: أم سعيد من المكلة، مرحبا بكم سعيد.
2: يا
0: حي. أهلا وسهلا. أنا
2: الدكتور.
0: معك الدكتور. أهلا وسهلا، تفضلي.
2: يا دكتور نحس إنه في نمش في يدي، إني بياضة بس المش حقي بقع بنية.
0: هو ما اسمع نمش في ذاتها، هي بيضاء ولكن تحس انه في نمش في ذاتها بقع بنية.
1: النمش شبه متوقع يحصل النمش وسمونه فريكل، وهذا النمش يحصل خاصة في البشرة الفاتحة واللي هم يتعرضون للشمس. فهذا شوف اذا في يعطونهم ادويه زي حق الكلف الهيدروكوينون، وفي مكسرات للبشره زي التريتينوين، هذه يستخدمونها يا اما لوحدها ولا مع بعض يستخدمونها.
2: يعني مرهم ولا حبوب؟
1: والله لا هي مرهم، هذه في حبوب يعني يسمونها تجيب النضاره جلوتاثيون، ولكن الحبوب على فكرة وفي عبر على فكرة الحبوب يجيبونها من برا أو غالية ولا برضه، ولكن هذه النظارة اللي تعمل نظارة للجين عبر جلوتاثيون يضربونها إبرة كل أسبوع أو في أوقات معينة، ولكن هذه نظر وناس بعض بلدان خاصة مثلا في السعودية يمنع تداولها، ما هي لأنهم يعني لها أضرار جانبية وممكن تكون من العوامل المسببة لسرطان الجلد، لأنها تقضي على مادة الميلانين أو تخففها بلاكن صح. لكن النمش ممكن نقول له ابتعد من الشمس والحرارة، استخدم واقي للشمس قبل الخروج، أحيانا يستخدمون واقي للشمس، موجودة عدة تركيزات، وكل ما كان تركيزه SPF حقه أكثر كل ما كان أفضل. هذا يدهنون قبل الخروج للشمس بنص ساعة، ولكن إذا طول خروجك أكثر من ساعتين ممكن تعيد وضع الكريمات هذه الواقية. فهذا هو بالنسبة للنمش، ولا شيء يمنع أنه ما يصير، أقل شيء أكثر شيء يبعد من الشمس والحرارة، حتى من الكهر شوفوه من الشولة من التنار ممكن يسبب من أنواع
0: الرطوبة والحمى الشديد يسبب النمش.
1: لا هو أكثر شيء الشمس والحرارة،
0: والحرارة
1: وقابلية الجلد للإصابة، بعض الجلد ما يسبب له يقلب الشمس 24 ساعة، لكن في جلد معين خاصة الجلد اللون باهت ولا لونه أبيض
0: أبيض
1: كثير يتأثرون بالشمس.
2: جزاك الله خير. طيب سؤال ثاني ممكن؟
0: تفضلي تفضلي.
2: حاليا في ابر النظارة منتشرة في مكاننا صح؟
1: ابر النظارة
2: ايوه فجأة في بنت زمرة تحصلها فجأة بيضة تقول لك ما استخدم شيء بس يبان عليها ان في بقع يعني تحس مثلا وجهها ابيض مكان رقبتها شوية مسمر كأنه لونها الاصلي يعني منتشرة لها اضرار ولا ماشي؟
1: طبعا احنا تكلمنا عن الموضوع ذا كثير. اول حاجة هذه شوفي في ابر نظارة وفي ما يستخدم الخلطات فعلا تحصل وجهها ابيض ولكن يداتها سود تمام ولا تجيب تحصل انه مثلا وذي ورقبتها سوداء فهذا يعني مشكلة نعاني منها انا قلت في العيادات ولها اضرار يعني ضرت اول سببت رقة الجلد صار رقيق حقهم من كثر الخلطات دي العروق حق الجلد دي حق الوجه تحصل الشعيرات الدموية تطلع منهم بيسبب لهم مثلا زيادة في الشعر تحصل واحدة كده معها لحية ومعها شرب من كثر الخلطات دي وبعضهم يسبب لهم تشققات زي حق تشققات الحمل تشقق جلدهم احيانا يستخدمونها للمناطق الحساسة في الأبط وبين الفقدين هذا يسبب لهم تشققات وممكن يأثر حتى داخلي على الجسم في بعض قلنا الخلطات تحتوي على مادة الزئبق والزئبق هذا خطير يتم امتصاصه ويأثر على الكلى ويأثر حتى على الجهاز العصبي وممكن يأثر على حتى الخلل الهرموني يعمل داخل لأنه يأثر على غدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلية فهذه الخلطات ممنوع وتوجه منها يا أستاذ علي نصيحة لكل أب ولكل أم ولكل بنت أنها تمنع هذه الخلطات يا أبوها بأسماء كريم العروسة وكريم عرايسي وكريم جيجي وكريم جوري ومفيد الليمون وكلها عبارة عن هيدا الكورتينات قوية ونعاني منها واحدة يقولون انها قبل يمكن حوالي 3 شهور ترجلت في الانعاش في مستشفى ابن سينا نتيجة استخدام الخلطات بشكل غير طبيعي اتقل الناس وانفسكم يا ابنيات والله البياض ما ينفع لكن خربتي كلاك ولا خربتي كبدك ولا خربتي نفسك ايش بتنفعك البياض ودائما نقول لكم السمار احلى شيخ من السمار نعمة والله العظيم
3: جلاكسي
1: اسمر وكله حلا اسمر اسمراني يا حلو يا اسمر كلهم يتغنون بالسمار ما حد تغنى بالبياض طول مشكلة بالاكل الله يهديه بس
2: غنى بالبياض دكتور تسلم
3: أم سعيد معك السؤال الثالث
2: تسلم
3: يزاك
2: الله
3: هي تتحدث أم سعيد عن إبر النظارة تتحدث عن إبر تحديدا
1: إبر النظارة يعني هذه يجيبونها تقريبا من الإمارات أو من أي مكان هذه إبر النظارة هي مؤقتة هي تعطي نظارة مؤقتة ولكن هذه الآن لها تأثيرات أول حاجة ممكن تظهر الشيب المبكر
3: شيب مبكر في الرأس يعني
1: في الرأس ممكن تؤدي إلى سرطان الجلد لأنها تخفض على فكرة البشرة اللون الميلانين هذا يعني ربي خلقه يقاوم الشمس وبالتالي يقاوم السرطانات الجلد لكن انت لما تعمل يعني تخفيض بهذا الميلانين تزيد الإصابة بالسرطانات الجلد وممكن تزيد الإصابة بالبياض مبكر الشعر
3: الشعر الو السلام عليكم الو طيب الدكتور انا لما تحدثت في الجزء الاول من سؤالي عن البحر والاغتسال في البحر انا اقصد انه البثور والحبس وغيرها من المواد الجلدية هل يفيد الاغتسال في البحر بعض يقول لنا هذه البحر يفيد عادة
1: خاصة في الالتهابات البكتيرية نقول لهم لو بدأ يجي بس ممكن تغسله في البحر ممكن اصحاب الجداء لو بدأ يجف في الجراحة ممكن تغسله البحر تمام
3: أهلا السلام عليكم
2: وعليكم السلام
3: يا أهلا وسهلا تعرف عليك أختي الكريمة
2: معكم عبدالله
3: أم عبدالله تفضلي معك الدكتور بفضل
2: يطلق معنا بيت صغير سنتين دوب وبغلنا بيترفض وبدأنا كل حبر دحين ما نحن راضيين عند فيلا ودحين لا غسلنا برد
3: واضح دكتور؟
1: اه والله دي مشكلة الاطفال كلهم اللي موجودين في الايام دي مع الحر مع الطفي مع البهدلة كلهم يعانون كل البيوت تعاني من هذا الشيء الفص والعبوب واحيانا حتى صنافير تطلع ولكن دائما نقولكم يا اخي ابعدوا عيالكم من الحر، حتى لو انطبت الكهرباء بنتوا قعدوا في الحوش ولا في الريم ولا بنتوا حتى عنده العنبي عنده برود مان قعدوا في الصرافة. يعني من جبرولكم حل، لا تخلون عيالكم في الشمس ولا يظلون يخبخبون وفي الريوم وفي الحوش وفي الشارع وبعدين بتقولون الحفظ زال، هذا بعدهم من الشمس والحرارة وثيابهم ولا قطن قلناها وصابونهم ديتون
3: ولا لا تكون ولا توجد كهرباء دكتور ولا توجد سبيدة في البيت أين يذهبون؟
1: الحمد لله
3: الحمد لله حشر حلو الكهرباء ان شاء الله قادمة
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يصدقون ان شاء الله يا رب.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: اهلا وسهلا، تعرف عليك؟
4: مساء.
3: تفضل يا مساء معك دكتور
4: محمد. دكتور بقول لك بنتي يعني فيها حبوب بس اكثر شيء في السكر حتى وبشرتها دهنيه، يعني ايش السبب؟ وتفضل يعني
1: حبوب كبار ولا صغار يخلي نقيح ولا جافات؟
4: لا لا لا ما يخلي نقيح بس حبوب يعني شاب يعني ما تقول صغير.
1: اه شوف الحبوب الصغار دي اللي في الوجه اشياء وايد تسببها، اذا كان هي شاب قد يكون بدايه حب شباب مثلا السكر، اذا كانت مثلا حبوب صغار وعاد الا بنت صغيره شكل من حق الحر، هذا اللي نتكلم عليه العبص والارتفاع الجلدي. اذا كان مثلا يعني حبوب تتوسع شكلها فطريات، فدائما بالوصف انا على فكره دائما ارفض العلاج بالتلفون ولا بالوصف، وبعضهم يرسل صورهم، ولكن التشخيص الصح خاصه في الجلديه تشوف المريض تشوفه امامك.
3: اذا دكتور انسان لما نعطيها بطاقه دخول مجانا
1: يا سهله تعالي هنا اسمع وبعدين لا بسجلها، بغت اليوم بتي بغت بكره بتي بسجلها.
3: أم سالم الاسم سمحتي اسم المريضة عشان تدخل العيادة مجانا مجانا على حساب الدكتور محمد.
4: خلاص أميمة اسمها.
3: أميمة.
4: أميمة أحمد النامس.
3: أميمة أحمد.
4: نامس.
3: من؟
4: نامس.
3: النامس.
4: أيوة.
3: طيب شكرا لك، بإمكانك تحضر العيادة الدكتور محمد.
1: نفتح 3:30 يا بنتي. أي وقت تعالي من الساعة 9:00 9:30. يا مرحبا وسهلا.
3: شكرا لك مسالم، شكرا دكتور محمد على هذه البطائق المجانية للدخول لعيادته للمعاينة، ودائما دكتور محمد فاتح العيادة في أي وقت ما يقصر معنا وما يقصر مع المستمعين والمستمعات أيضا. ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: مش ده صح؟ تعالي العياده الدكتور اصلا اليوم الدخول مجاني
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: حساب عليك يا عبد
0: حساب عليك حبيبي لامك يا دكتور.
2: الله يسلمك مجانا مجانا اهلا وسهلا.
0: ما تقصر
2: ولا يعيبني اللي يقول لي ماشي معي اقول له خلاص
0: ما تقصر. انتم دكتور واحمد باجريف ما دائما هكذا. شكرا جزيلا لكم. اتمنى لكم التوفيق والنجاح دكتوري. اعزائي المستمعين حتى قادم لكم تحياتي علي الباقي وتحيات عبد الله ابن حسين. الى الملتقى في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الحديث عشر تماما في استديوهات إذاعة الكل مستمعين الأكارم، من وصالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي. وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدي زافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعقب المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية التي دأبت على تقويض كل فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. حضر دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني مجلس العزاء الذي أقيم في عاصمة مؤقتة عدن للمغفور له بإذن الله تعالى المناضل الجسور سعيد مكنا الكحيل الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع. وقدم دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية العزاء لأبناء الفقيد وعدد من أقاربه مكررا التعازي برحيل الفقيد الذي يعد واحدا من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المميزة وله بصمات ومواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا الوطنية

وإسهاماته المجتمعية والإنسانية التي أكسبته احترام وتقدير كل من عرفه. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مساعد المدير العام اللوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر العالمي للفاو حول الزراعة الذكية بحث آليات تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية ومشاريع الري والثروة الحيوانية في اليمن بما يسهم في رفع كفاءة التدخلات التنموية وضمان وصول المدخلات والخدمات إلى المستفيدين في الوقت المناسب. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة الألمانية برلين مع رئيس العلاقات البرلمانية الألمانية العربية في البرلمان الألماني ألكسندر رضوان سبل تعزيز التعاون التنموي بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن. وفي لقاء بحضور سفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الأرياني أعربت الوزيرة الزوبة عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه ألمانيا لليمن مؤكدة أن الشراكة مع ألمانيا تمثل ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية. وأكدت زوبا أهمية البناء على العلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وألمانيا مشيدة بالمشروعات التنموية التي نفذتها ألمانيا في اليمن على مدى عقود ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والتنمية المستدامة مؤكدة تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون واستعادة مستويات الدعم التنموي السابقة بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية. مستمعينا الأعزاء في كل مكان مع رؤساء الحقلات على مسامعكم عرض الأنباء نفذه على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيد حسين. شكرا لحسن الإصغاء.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين

الحكامة ما تجيش بالزجر بالزجر أو بالمنامة محبة بالربا بالربا مش بالحكامة.

0: العيادة الفكاهية بطولة محمد عون، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
1: عيني برد عليك يا دكتورنا العزيز.
2: لماذا يا صريحة؟
1: أنت الآن منتعش باسم مقبل على العمل بخلاف أيام سابقة.
2: لأنني موفق في أبحاثي الطبية التي توفرت عليها منذ شهور.
1: هل ستفاجئ المجتمع الطبي بجديد يؤكد تقدم الطب؟
2: أرجو ذلك.
1: ألا تشركني معك في معرفة مفاجآتك وفي السعادة بها؟
2: لا بأس لا بأس. تعرفين طبعا أن الناموس يسبب الملاريا.
1: طبعا.
2: وأن الملاريا مرض خطير ومدمر.
1: أعرف طبعا.
2: هل نطلق الملاريا تفتك بالناس؟
1: لا يصح.
2: وتفني ملايين البشر؟
1: عيب.
2: ونترك هذا الناموس ينقل عدواها ويسرح ويمرح؟
1: إذا حدث هذا وأنت موجود فهذه إهانة.
2: أصبت. إهانة للناموس.
1: للناموس؟ ناقل الملاريا؟
2: للناموس البشري.
1: إيه؟ الناموس البشري؟
2: نعم يا صبيحة، الناموس البشري.
1: أعذر جهلي، هل تحول بعض البشر إلى ناموس؟
2: أصدق، بشر يتحول إلى ناموس.
1: عفوا، إذا بعض الناموس تحول إلى بشر.
2: هذا معقول يا صبيحة؟
1: ألستم تؤكدون للناس معجزات العلم والطب؟
2: كيف تفكرين بهذا الشكل وأنت شبه مثقفة؟ ولولا عيون الحاسدين لكنت وصلت إلى الشهادة الإدارية.
1: فهمت. هناك من يقولون إن البشر تكاثروا حتى أصبحوا كالناموس.
2: اهدأي، لا ناموس ولا جاموس. الناموس البشري، أي العرف البشري، القانون البشري، المنطق البشري.
1: هل لبعض البشر عرف كالدين؟
2: ارحميني من علمك المطبق. نعود إلى الموضوع.
1: نعود.
2: بما أن الملاريا
1: مرض خطير،
2: وبما أن الناموس هو الذي
1: ينقل العدوى،
2: فلا بد من الحد من الناموس حتى ينقرض.
1: فماذا فعلت يا عبقري الطب؟
2: نلجأ إلى تنظيم الأسرة الناموسية.
1: فاخترعت حبوبا لتنظيم النسل الناموسي؟
2: هل نقبض على الناموس ونكتفه ونسقيه الحبوب؟ كوني أوسع أفقا.
1: إذا ماذا؟
2: الأسهل والمعقول أن نعقم ذكر الناموس.
1: فعلا التعقيم أسرع وأجدى. لكن
2: كيف نفرز الذكور من الإناث؟ أليس هذا سؤالك؟
1: بلى.
2: بسيطة، نطلق نداء عالميا إلى محب الإنسانية.
1: رائع، لكن ماذا يفعلون؟
2: ندعوهم إلى التطوع لمكافحة الناموس.
1: ونوزع عليه المبيدات.
2: لماذا تتصرعين؟ كيف نبيد هذه الجحافل المرعبة من الناموس؟ وأية رشاشات ومبيدات تكفيها؟
1: كيف إذن؟ ولماذا إذن يتطوع محب الإنسانية؟
2: بإشراف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية يجتمع متطوعون، فندهم لهم ظهورهم وأذرعتهم بدواء يجتذب الناموس إليهم يحتوي على مادة لاصقة.
1: مادة لاصقة؟
2: نعم. إذا أقبل الناموس ليلدغهم ويمتص دماءهم تكون المرحلة الأولى قد تمت.
1: فما هي المرحلة الثانية؟
2: ينتهي الناموس بمهمته. يلدغهم يتحملون، ويحاول الناموس أن يطير فلا يتمس.
1: المادة اللاصقة تمنعه.
2: تبدأ المرحلة الثالثة. نتقدم نحن الأطباء فنفك أسر الناموس، فإذا هم بالطيران نتابعه وهو عاجز عن الطيران بحرية.
1: رائع. تأتي المرحلة الأخيرة.
2: الأخيرة، إذا طار ناموس فهو ذكر، وإذا طارت ناموسة فهي أنثى.
1: أكثر من رائع.
2: نأخذ الناموس الذكر نعقمه حتى لا يستطيع الإنجاب،
1: وبهذا نحد بتكاثره فينقرض.
2: حيث لا تتوالد أجيال جديدة منه.
1: ياه، كم هي متعبة
2: عملية التعقيم.
1: بل خدمة الإنسانية. أهنئك يا دكتور.
2: شكرا. والآن حان موعد بدء مقابلة المرضى، انصرفي إلى استقبالهم. تحذري افشاء سرنا العلمي.
1: عيب يا دكتور، انا اقدر تماما شرف المهنه.

0: كمان لك.
1: منك شكوي.
2: أتمنى أن أجد عندك دواء لمرضي العين.
3: نعم، شديد الحساسية.
1: زدني فهما،
3: خلقت بأنف قوي الشم.
1: هذه نعمة غيرك لا يشم مطلقا.
3: كنت أتمنى أن أكون من هذا الغير.
1: لهذه الدرجة تضايقك قوة الشم؟
3: تزهدني في الحياة.
1: يا ساتر،
3: هل يكره أحد شم الزهور والعطور؟
1: اسأل نفسك.
3: أنا أختنق لو شممتها.
1: يا ساتر.
3: نعم، قوة الشم عندي تضاعف أريج الزهور وشذا العطور حتى إنها تصيبني بالاختناق.
1: بسيطة، لا تشم زهورا ولا عطورا.
3: بفرض أنني استطعت، فما العمل مع الجانب الآخر؟
1: أي جانب آخر؟
3: أليس هناك روائح منفرة
1: في الزهور والعطور؟
3: لا أظن.
1: هناك روائح المجاري مثلا، روائح عرق البشر مثلا.
3: نعم،
1: هذه أيضا أشمها بنسبة مضاعفة، وهذه لا يمكن تجنبها.
3: من أجل هذا قصدتك، ويقيني أن شهرتك المدوية في شفاء مرضاك.
1: مع الأسف ليس عندنا حتى الآن دواء يساعد على تحجيم حاسة الشم على عمل رجيم له.
3: وأظل فريسة الاختناق من الروائح الطيبة وغير الطيبة. تصور يا دكتور، لو أن المجاري طفحت في أي بلد في أوروبا تصلني روائحها وأنا هنا في الشرق العربي.
1: لو كان ساسة العالم عندهم قوة حاسة الشم عندك لقامت أزمة دبلوماسية عالمية.
3: ربما عجلت بقيام حرب عالمية ثالثة.
1: نعود إلى أنفك.
3: ماذا
1: دكتور؟
3: دكتور،
2: جيرانك يطبخون الآن ملوخية.
1: جيراني ملوخية؟ ليس لي جيران في هذه الضاحية الخلوية.
3: جيرانك في الشارع الخلفي، رائحة تقلية الملوخية وصلت إلى أنفي.
1: مدهش.
3: أتريد ما هو أعجب؟
1: نعم أريد ما هو أعجب.
2: الآن أشم رائحة سمك غزير
1: تهب من مطابخ جيران آخرين،
3: بل تهب من البحر رأسا.
1: أي بحر يا أخي؟
3: من البحر الأحمر بالذات وبالتحديد.
1: بالذات وبالتحديد. التسخر مني يا عزيزي.
3: هذا الله يا دكتور،
1: بيننا وبين البحر الأحمر مسيرة ساعات،
3: وهذه مأساتي. أشم على أطول بعد ممكن.
1: لكن كيف عرفت أنه سمك البحر الأحمر؟ لماذا لا يكون سمك البحر الأبيض؟ هل الشم عندك له موهبة تحديد الألوان؟
3: كذا خلقت، لا أدعي لنفسي فضلا.
1: شيء واحد أملكه لك ولا سواه.
3: ما هو يا دكتور؟
1: عملية لسد أنفك.
3: عملية لسد أنفي؟
1: كيف تقولها يا دكتور؟ هذا هو الحل الوحيد.
3: وكيف أتنفس يا دكتور يا عبقري؟
1: من تحت الماء.
3: ماء؟ أي ماء؟
1: هل عبد الحليم حافظ أحسن منك؟
3: عبد الحليم حافظ؟
1: ألم تسمعه يتباهى بأنه يتنفس من تحت الماء؟
4: إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق.

0: الحقني يا دكتور.
1: خيرا خيرا تفضل.
0: شكرا.
1: استريح.
0: كيف استريح؟ كيف استريح والصداع النصفي يسود حياتي؟
2: الصداع النصفي، الليلة ليلة الصداع.
0: أجارك الله.

0: aqui, aí, aí, aí, aí, aí.
1: Aqui, tá faltando. ماذا عندك؟
0: لو احتاج الأمر إلى عملية جراحية فإني جاهز لها.
1: أنا نعرف مرضك أولا.
0: أنا لا أخاف البشرة وأؤمن أن العمر بيد الله.
1: لماذا هذا كله؟
0: ثم إنني أستطيع دفع فاتورة العلاج والعملية مهما بلغت.
1: لا عليك. ما هي علتك؟
0: المسران الأعور.
1: شيء بسيط إن شاء الله. اخلع ملابسك.
0: ليته كان أعمى ما استرحت منه.
1: لماذا هذا الانزعاج؟ الكشف يقول سرانك الأعور بخير.
0: هل أخدعك يا دكتور؟
1: ولا أكذب عليك. قم يا رجل. لا علاج ولا عملية.
0: ولكن الألم لا تطاق.
1: مسرانك الأعور بخير. اطمئن. بيدك علاجه.
0: كيف؟
1: ركب له نظارة.

الجديدة عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رحمة.

كان قالوا ساس بقول لك لا باب لو كان قالوا ساس بقول لك لا باب ايش غيرك يا زين ايش حولك عني وانا اللي ما ظنيت تفضل وتجرني ايش غيرك يا زين ايش حولك عني وانا اللي ما ظنيت تفضل وتجرني لو كان قالوا ساس بقول لك لا باب لو كان قالوا ساس بقول لك لا

عمرك عشرة وعيش غاني عماك الطيش. ما صرت عشرة وعيش

تنسى وتترك لي لأجلك أنا استنيت ما خابت تظنيك واليوم حيت الحيت تنسى وتترك لي نادم في حال معطيك طولة بال ما دام في حال بعطيك طولة بال لجلك انا استنيت ما خاب تظني واليوم حيت الحيت تكسى وتتركني لجلك انا استنيت ما خاب تظني واليوم حيت

دام في حال بعطي طولة ذاك عاد الهوى ما زال ولا زلت مستني عاد الهوى ما زال ولا زلت مستني

بشتكي مني مبسوط اسبابك سن من قبل تظلمني شفنا اذا عادت ما تشتكي مني انت اللي يا بدي ما بات بذكرك انت الذي يا بدي ما بات بذكرك.

تشتكي مني انت الذي يا بدي نبعتني ذكري انت الذي يا بدي نبعتني ذكري لو عدت لي وبكيت او قلت سامحني لو عدت لي وبكيت او

تغدر وتجهني ايش غيرك يا زين ايش حولك عني وانا اللي ما ظنيت تغدر وتجهني لو كان ذا الوساس بقول لك لا ذا لو كان ذا الوساس بقول لك لا ذا

لو كان ماله سنة بقول لك لا بقول لك لا بقول لك لا لو كان ماله سنة بقول لك

مستمعينا في كل مكان، تبدأ الآن الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، ونبدأها مع وديع الصافي رحيم يا رحيم.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بن مكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الإخوة الساكنين خارج مدينة مكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع إعادة للحديث الديني للشيخ أحمد محمد العكبري بعنوان السماحة في الإسلام.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن مما يتصل بالأخلاق الحسنة ودعي كل مؤمن إلى أن يتصف به ويجعله في واقع حياته ومعاملاته ويحمل نفسه عليه خلق السماحة أو أمر السماحة. السماحة في الإسلام من الأخلاق التي تممها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعوته لأتباعه ومن آمن به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وذلك أن السموح يكون أبعد عن مواطن الغضب وإثارته في النفس، بل من شأن سماحته أن يسكن به أو أن يسكن بها ثورة الغضب عند من يقابله وعند من يتعامل أو بمن يتعامل معه. والإنسان السمح هو الذي تلين عريكته وتحسن عشرته ويبتعد عن مظاهر الشدة ومظاهر العنف في قوله وفعله، فطرحه سمح ومحاولته للأمر سمحة، وبيعه سمح وشراؤه كذلك، وقضاؤه إذا قضى واقتضاؤه إذا اقتضى. حقه من غيره أن يكون على وجه السماحة، فيظفر برحمة الله بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ دعا عليه الصلاة والسلام بالرحمة للرجل السمح إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. وهذه السماحة وصف كريم يغرس في قلوب أهل الكرامة، فقد يكون كبقية الأخلاق، يكون الإنسان مجبول عليه فيسهل عليه أن يرسخه وأن يعمل به. وقد يكون هذا الوصف العظيم وهو الغالب أن الإنسان يجبل على العجلة والسرعة والشدة في طرح الأمور والتعصب والتشبث بالرأي وإرادة أن تكون الأمور على مقتضى مراده وهواه. هذا هو أغلب الناس، وهذا من هذا وصفه غالبا تصعب عليه السماحة فيما يحاول وفيما يريد وفيما يعامل. فهو إذا عامل بنوع من الغلظة والشراسة لأنه يريد تحقيق الأمر المراد لنفسه بأي وجه كان، وكذلك إذا حاول أمرا حاوله بالقوة والشدة، وهذا هو أغلب وصف كثير من الناس. ومرجع ذلك إلى غلبة النفس واستعصائها على ذلك الإنسان الذي ضعفت قوى عقله وحسن تفكيره ونظره في الأمور. بل الأمر متصل على وجه الحقيقة بإدراك الإنسان. يجب على كل إنسان أن يدرك وأن يتيقن أن الكون جار على إرادة غيره وتقدير غيره وتدبير غيره، وهو الإله الحق جل في علاه. فإذا اعتقد الإنسان وتصور هذا وأدرك هذا وتحقق به رسخ في نفسه تماما أنه مهما جرى أمر فقد قدره الله، ولا يكون إلا ما شاءه، كما جاءنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علمنا أن ندعو بهذا الدعاء وأن نذكر هذا الذكر في الصباح وفي المساء ليثبت في قلوبنا وإدراكاتنا هذا المعنى العظيم. ولأجل ذلك من المتوقع دائما أن تأتي الأمور والأحوال على غير مشتهى الإنسان وعلى غير مراده، فهو عبد ليس برب. إنما الذي لا يكون إلا ما أراده هو واحد وهو الله جل جلاله وتعالت عظمته. فإذا لا داعي إلى الشراسة والحدة ومحاولة الأمور بقوة، بل علمنا كنزا من كنوز الجنة وهو قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز البر، أي كنز من كنوز الجنة. فإذا ثبت في قلب المؤمن وأيقن أنه عبد مملوك مخلوق، وأن الأمور تجري بإرادة مريد مقدر مدبر وهو الله سبحانه وتعالى، عند ذلك حلت عنده السماحة فيما يريد ومحاولته، فيكون سمحا في جميع أموره. ولأجل ذلك لما سئل بعض العارفين وقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بنقض العزائم. قال: وكيف ذلك؟ قال: إني أجمع العدة للأمر وأعزم عليه وأتوجه إليه فلا يقدر ولا يكون، وأمور لم تخطر على بالي ولم أفكر فيها فلا أدري إلا وحدثت، فعلمت أن في الأمر تدبيرا غير تدبيرنا وقدرة غير قدرتنا، وهو قدرة الله وتدبيره جل في علاه. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له وفوق تقديرنا لله تقدير. فإذا يجب على المؤمن أن يكتسب السماحة من إيمانه ومن يقينه ومن توحيده، فيكون متأدبا مع الله تبارك وتعالى، يعامل الحق تعالى فيما أراد كما أحب منه وأراد، فلا يغضب إلا لله جل جلاله. وإذا حاول أمرا حاوله مستعينا بربه، حاوله واثقا بربه، حاوله متأدبا مع ربه، حاوله ليس بمصمم أن لا يكون إلا مراده، بل تكون عزائمه مصروفة إلى ما طلب منه الحق سبحانه وتعالى، لا إلى الأمور التي هي إلى الحق يقضي فيها بما شاء. فانظر إلى ما قضاه منك وطلبه منك فاجعل عزيمتك في تنفيذه، وأما أن يكون أمرا آخر مما يتعلق بإرادته ولا إرادة لك فلا ينبغي أن يحكم فيه رأيك ولا عقلك، وكن مع ذلك سمحا في تعاملك. فالسماحة من خلق الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم سامحنا فيما جنينا، واعف واصفح عنا، وخلقنا بخلق السماحة والصفح والعفو والحلم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم. إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا بكم يا صناع الأمل ويا عشاق التحدي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. نلتقي اليوم لنبحر معا في رحلة فريدة، رحلة لا تعترف بالحدود ولا تؤمن بالمستحيل. حديثنا اليوم ليس عن أجساد وملامح، بل عن أنواح تحلق في سماء المجد، وعن قلوب صلبة هزمت العجز برضاها وعزمها. ذو الهمم والاحتياجات الخاصة هم ليسوا مجرد فئة في المجتمع، بل هم المنارات التي تضيء لنا عتمة الطريق، وهم الأثر والبصمة التي تعلمنا كيف كل يوم تكون الحياة جميلة بالإصرار. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه.

من جديد مستمعين الكرام، إذا كانت الهمة عالية صورت أمامها كل التحديات الجسدية والظروف المعقدة، واليوم نسلط الضوء على قصة ملهمة لإنسان يتجسد فيه معنى التحدي والانتصار على المستحيل في عالمنا المعاصر. إنسان جمع بين قوة العقل وطموح الروح ليكون نموذجا رائعا في مجتمعنا متجاوزا كل الحدود والعقبات. حديثنا اليوم عن الشاب الملهم المتميز غانم المفتاح. تبدأ فصول هذه الملحمة الإنسانية الفريدة مع اللحظات الأولى لانطلاقته في الحياة، حيث ولد غانم في 5 مايو 2002 في دولة قطر الشقيقة. ومنذ ولادته استقبله العالم بتحدي طبي نادر وصعب جدا من الناحية الطبية، يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو خلل خلقي نادر جدا يولد بسببه الإنسان دون النصف السفلي من جسده وفاقدا لعظام الحوض والطرفين السفليين تماما. بالمقاييس الطبية المعتادة والتقارير العلمية الجافة، كانت التوقعات حول بقائه على قيد الحياة ضئيلة ومحبطة للغاية، وظن الكثير من الأطباء والمحيطين أن حياته ستكون مجرد سلسلة من المعاناة والانعزال والشكوى خلف الجدران المغلقة. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم التربية الصالحة والدعم الأسري العظيم واللامحدود من والديه ثانيا، جعلت من هذا التاريخ بداية لولادة بطل استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رفضت عائلته كل نظرات الشفقة واليأس، وقررت أن يعيش غانم حياة طبيعية كاملة، يدرس ويلعب ويواجه المجتمع بكل ثقة وكبرياء، معتمدين على شعار زرعوه في قلبه وعقله منذ الصغر: الحياة جميلة ولا شيء مستحيل مع الإصرار. وتخيلوا معي مستمعين الكرام حجم التحدي اليومي والمسؤولية الكبيرة التي يعيشها طفل صغير، يرى أقرانه وأصدقائه يركضون ويمرحون ويلعبون، بينما هو يتحرك بالاعتماد على يديه فقط ويواجه صعوبات في أبسط تفاصيل الحركة والجلوس. بالمقاييس العادية السطحية قد ينكث أي طفل على نفسه ويصيبه الإحباط والاكتئاب من مقارنة نفسه بالآخرين، لكن غانم المفتاح وبفضل تلك الروح الطموحة والنفس الأبية التي تسكنه، رفض استخدام الكرسي المتحرك في كثير من الأحيان، واختار بكل شجاعة وعزة أن يمشي على يديه، معتبرا أن يديه هما قدمه القوية التي تعبر به نحو المستقبل وتكسر كل حواجز العجز. لم يقف طموح غانم عند حدود تجاوز العقبة الجسدية أو العيش في ظل مساعدة الآخرين، بل اقتحم معركة التعليم بذكاء وتفوق واضح، واقتحم عالم الرياضة التي تحتاج إلى مجهود بدني هائل بكل جراءة وثقة. مارس السباحة ببراعة وخاض غمار الغوص في أعماق البحار وتحدى الطبيعة بتسلق الجبال الوعرة، بل ولعب رياضة كرة القدم التي يحبها بالاعتماد على مهارة يديه السريعة وحركة جسده الرشيقة، ليثبت للكون بأكمله أن الشغف هو المحرك الأساسي للإنسان، وأن حدود المرء هي تلك الحدود الوهمية التي يصنعها بفكره وعقله الخائف فقط، وليس ما تفرضه عليه الظروف الجسدية أو المرضية. وعظمة الإرادة تظهر بأبهى وأجمل صورها عندما يتحول الإنسان من شخص يبحث عن مكان أو قبول في المجتمع إلى قائد ملهم يوجه المجتمع بأسره ويصنع فارقا حقيقيا في حياة آلاف البشر من حوله. في مسيرة غانم ترجم هذا الشغف الصادق إلى خطوات علمية وعملية ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث دخل عالم المال والأعمال وهو في سن صغير جدا كرائد أعمال طموح، وأسس شركته الخاصة لإنتاج الآيس كريم بفروع متعددة، نالت نجاحا كبيرا. كما لم ينسى أصحاب التحديات المشابهة له، فأسس جمعية غانم المفتاح للكراسي المتحركة، يدعم أقرانه من ذوي الهمم ويساعدهم على تخطي صعاب الحياة وتوفير الأدوات التي تطلق طاقتهم الكامنة. ولم تقف طموحات هذا الشاب المبدع
يبقى عند حدود بلده أو محيطه القريب، بل أصبح صوته مسموعا ومؤثرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كصانع محتوى ملهم ومؤثر، يعرض يومياته وتحدياته بابتسامة لا تفارق وجهه، ليتابعه الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم، ليستمدوا منه طاقة إيجابية والرضا والإصرار على النجاح. وبسبب هذا الأثر الإنساني العظيم والعطاء المتواصل، تم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة، وغدا نموذجا مشرفا يرفع رأس الشباب العربي الطموح الذي يحمل رسالة بناء وأمل وسلام للعالم أجمع. مستمعين الكرام، وجاءت المحطة الكبرى والمشهد التاريخي المهيب الذي سيبقى محفورا في ذاكرة العالم لقرون طويلة، وذلك في نوفمبر من عام 2022، وتحديدا في حفل افتتاح بطولة كأس العالم. في ذلك اليوم المشهود والمنقول عبر شاشات التلفاز لكل بيت في المعمورة، وقف الشاب غانم المفتاح البالغ من العمر 20 عاما على منصة الافتتاح العالمية بكل ثبات وثقة، ليشارك النجم العالمي الشهير مورغان فريمان في لوحة حوارية إنسانية وفلسفية عظيمة تتمحور حول الأخوة والترابط وقبول الآخر. صدح صوت غانم الواثق ونبرته الصادقة في أرجاء الإستاد، ووصلت إلى قلوب المليارات حول العالم، وهو يتلو آية كريمة من كتاب الله الحكيم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. ليرسل من خلال هذا المحفل الدولي رسالة حضارية عميقة باسم كل عربي مسلم، تختصر معاني التسامح والتقارب بين الشعوب والتعايش السلمي والقبول بالاختلاف. في تلك اللحظة التاريخية لم يرى العالم جسدا ناقصا بكرسي متحركة، بل رأى روحا سامية تحلق في سماء الإبداع، وإرادة حديدية تفتت الصخور، وعقلا راجحا يمثل أمة كاملة بأجمل وأرقى صورة، ليثبت للجميع أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بطول القامة أو سلامة الأطراف، بل تكمن في جوهره وعطائه وإيمانه وعمق أثره في النفوس. إن الأثر الإيجابي المستدام الذي يتركه غانم المفتاح اليوم في محيطه وفي العالم يعطينا جميعا درسا بليغا في فقه الحياة، فالإرادة الصادقة والعمل المخلص المقترن بالرضا لا يضيعان أبدا، بل يمتد أثرهما ليلهم الأجيال القادمة. لقد تحول صموده وتفانيه في تحدي إعاقته وتميزه كمتحدث لبق وصوت ملهم ورائد أعمال ناجح إلى طاقة إيجابية متجددة تنتقل وتؤثر في كل من يتعامل معه أو يستمع إلى كلماته. صار اسمه علامة مسجلة للإصرار ونموذجا حيا يحتذى به في المدارس والجامعات والمحافل الدولية، ليعلم الناس كيف يكون الطموح وقودا للروح يتجاوز به الإنسان عجز الجسد. مستمعين الكرام، مسيرته ما زالت مستمرة وعطاؤه متواصل يوما بعد يوم، يكتب بدموعه وعرقه وابتسامته فصولا جديدة من فصول النجاح، يؤكد للجميع أن الأمر والإنجاز لا يقاسان بالسنوات أو بسلامة البنيان الجسدي، بل بحجم العطاء والأثر الذي يتركه الإنسان في قلوب الآخرين، وأن هذه الإرادة الحرة هي المفتاح الحقيقي والوحيد لفتح كل أبواب التميز والرفعة في هذه الحياة الدنيا. يا جماعة الخير، نحن اليوم لا نسرد سيرة غانم المفتاح لمجرد الإعجاب والثناء العابر وتزجية الوقت في المديح، بل نتحدث اليوم لنقف وقفة صدق مع أنفسنا ولنأخذ العبرة والدرس الحقيقي لحياتنا الواقعية واليومية التي نعيشها الآن في أعمالنا ووظائفنا وبيوتنا وطموحاتنا الشخصية والمهنية. قصة غانم تعطينا رسالة واضحة وقوية ومباشرة لكل واحد منا في هذا المكان، مهما كانت الأعذار التي تتحجج بها لتعطيل طموحاتنا،
ومهما شعرنا بالضيق أو الإحباط من قلة الإمكانيات أو صعوبة الظروف والقوانين من حولنا، تذكروا دائما وتأكدوا من صورة هذا البطل الذي ولد بنصف جسد لكنه ملك إرادة وثقة بالله وبنفسه واتصال الكون بأكمله وتفيض. إذا تسلح الإنسان منا بالرضا التام بقضاء الله وقدره واليقين الكامل بالقدرات الهائلة الكامنة داخل قلبه وخلف ضلوعه والعمل الدؤوب دون التفات للمثبطين، فإنه يستطيع بإذن الله أن يتجاوز كل عقبة مهما عظمت ويحقق أعلى المراتب ويصنع لنفسه ولأسرته ولمجتمعه حياة كريمة ناجحة ومؤثرة تليق بإنسانيته وبطموحه الكبير.

أهلا بكم مجددا مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلا في فقرتنا التالية، فقرة من حقي. وموضوعنا اليوم هو الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع. تنص الاتفاقيات الدولية والقوانين على أن لذوي الإعاقة الحق في اختيار مكان إقامتهم ومع من يعيشون على قدم المساواة مع الآخرين. الحق في الاستقلالية يعني توفير خدمات الدعم المجتمعي والمساعدة الشخصية والتقنيات المساعدة التي تمنع العزلة عندما يفرض المجتمع على الشخص ذوي الإعاقة العيش في دور رعاية أو يمنعه من اتخاذ قراراته المالية أو الشخصية، فهذا سلب لأغلى ما يملك الإنسان. المجتمع الواعي هو الذي يوفر الميسرات التي تجعل الاستقلالية ممكنة، سواء بتوفير مواصلات مهيئة أو بتصميم تكنولوجيا تسهل التواصل والعمل. مستمعين الكرام، الاستقلالية ليست مجرد كلمة، بل هي فعل يومي يمارسه ذوي الإعاقة لينتزعوا حقهم في العيش الكريم. نبعث برسالة لكل أسرة والمجتمع، لا تخنقوا ذوي الإعاقة بالحماية الزائدة، بل هيئوا لهم الظروف ليعتمدوا على أنفسهم

الكريم عبر أثير إذاعة المكلة، نلتقي بكم في مساحة خاطفة نسرق فيها من الوقت دقائق لنمنحكم حيلة ذكية تسهل تفاصيل يومكم الرقمي وتختصر عليكم مسافات البحث في هذا الفضاء الإلكتروني الواسع. نطير معكم في هذه الوقفة الخفيفة والمتميزة مع البحث في المواقع باستخدام جوجل. يوفر محرك البحث جوجل العديد من الميزات والحيل للبحث والعثور على نتائج بسرعة، نستعرض إحداها في هذه الملاحظة. من المعروف أن كتابتك لكلمات معينة في بحث جوجل ستجعله يبحث لك عن تطابقات الكلمات التي كتبتها في مختلف المواقع، لكن ماذا إذا أردت أن يكون البحث في موقع معين فقط؟ ببساطة اكتب كلمة ست متبوعة بعنوان الموقع الذي تريد البحث فيه، ثم ضع بعد ذلك عنوان الموقع ثم مسافة واكتب ما تريد البحث عنه. مثال لحفظ المقالات sitfouser.me، وهذه النتيجة الأولى. تطبيق بوكت لحفظ المقالات والمحتويات للاطلاع عليها لاحقا. هكذا تمكنت من العثور على موضوع بوكت بدون الحاجة لكتابة اسمه. إلى هنا مستمعين الأفاضل، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الملحوظة التقنية الخاطفة والتي نتمنى أن تكون دليلا ذكيا يختصر أوقاتكم ويزيد من كفاءة إبحاركم في عالم المعرفة الرقمية. تذكروا دائما أن خلف كل زر في عالم التكنولوجيا سرا ينتظر من يكتشفه ليجعل الحياة أكثر سهولة ومرونة.

مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلة، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية رحلتنا في حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. لقد طفنا معكم اليوم في رحلة متكاملة الأركان، بدأناها بملحمة إنسانية صاغها الشاب الملهم غانم المفتاح الذي هزم متلازمة التراجع الذيلي ليتحول من طفل يواجه صعاب الحركة إلى بطل رياضي ورائد أعمال وسفير للنوايا الحسنة، خطف أنظار العالم في مونديال 2022 مبرهنا أن حدود الإنسان يصنعها عقله لا جسده. ومن وحي هذا الإلهام انتقلنا إلى فقرة من حقي لنؤكد أن استقلالية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الميسرات لهم هو حق أصيل وانتزاع للعيش الكريم وليس منة من أحد، داعين الأسر إلى كسر قيود الحماية الزائدة ومنحهم الثقة. وختاما تزودنا معا بحيلة رقمية ذكية في وقفتنا التقنية عبر ميزة البحث المخصص سيت في جوجل لتسهيل إبحاركم اليومي في عالم المعرفة. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. تذكروا دائما أنتم قادرون، وطالما ينبض في صدوركم الإيمان والرضا فقولوا بملء الفم أنا أستطيع. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّة.

0: كلمك لا تقدم أسرة لجنة، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتاً وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم درراً تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرة جنة من إعداد وتقديم أمنا نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: مستمعين الأفاضل، مستمعي هذا المتميز أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في إشراقة متجددة ونفحة عطرية طيبة نلتقي فيها على بساط المحبة والإخاء. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير برنامجكم أسرتي جنتي، لنبحر سويا في رحلة فكرية وثقافية جديدة، نقطف من خلالها زهور المعرفة ونستلهم منها العبر والدروس التي تلامس واقعنا وتنير دروبنا وتملأ أيامنا بالطاقة الإيجابية والتفاؤل والأمل. فيا مرحبا بكل عين ترقبنا وبكل أذن تصغي إلينا. أهلا بكم في هذا الفضاء الإعلامي الذي يجمعنا بكم على الخير ويتجدد معكم وبكم في كل حلقة لتناول موضوعات تهم حياتنا اليومية وأسرنا ومجتمعنا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب.

0: وصخرا يا أولي الأرسام.
1: مستمعين الأفاضل، يكمن سر الحياة في حركتها، وتتجدد الروح حين تكسر قيود الرتابة والروتين لتنطلق في ساعة أرض الله الواسعة، باحثة عن لحظة صفاء تجمع القلوب وتعيد للنفوس بهجتها ونشاطها. فيا مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء متجدد يجمعنا على الود والخير عبر أثير برنامجكم أسرتي جنتي، لقاء نفتش فيه سوا عن أسرار السعادة بوسط بيوتنا، وكيف نكسر الروتين والملل ونخلي أيامنا وعلاقاتنا مع أهلنا وأولادنا مليانة حيوية ونشاط. في برنامجنا هذا نحن نتذاكر سوا كيف نحمي هذا الوطن الصغير اللي اسمه الأسرة، لأن تجديد الطاقة داخل البيت ولم شمل العائلة في أوقات الفرح والراحة هو اللي يخلي سفينة الحياة تمشي في أمان وبركة من غير ما تقرقها هموم الشغل ومشاغل الحياة. في حلقتنا اليوم بنفتح صفحة مبهجة وجميلة، صفحة تهم كل صغير وكبير بوسط البيت، وبنتكلم عن حاجة تروح عن النفوس وتجلي الهموم وتقرب القلوب من بعضها. حديثنا اليوم هو عن السفر والتنزه وأثرهم العظيم في تجديد روح الأسرة والمجتمع. مستمعينا، ايش يعني السفر والتنزه في سياق الأسرة؟ الكثير من الناس يظنون أن السفر والتنزه هو بس مخاسر فلوس وفخفخة، أو إنها حاجة ترفيهية ما لها داعي نقدر نستغني عنها. لكن الحقيقة أن التنزه والخروج مع الأهل هو حاجة أساسية لتوازن الإنسان النفسي والأسري. السفر والتنزه وإنك تأخذ أهلك وعيالك وتخرجون من ضيق الجدران وروتين البيت والعمل إلى ساعة أرض الله، تروحون البحر مثلا أو الجبل أو القرية، تبتعدون عن الشاشات والنت وتجلسون سوا جلسة صدق، تضحكون وتتكلمون من غير قيود. هو باختصار استثمار في الذكريات الحالية اللي بتجلس محفورة بقلوب عيالك طول العمر. وإذا جينا نشوف أثر السفر والتنزه على الأسرة، بنلاقي إنه الترياق السحري لكسر الروتين القاتل. البيت اللي يجلس دايم في نفس الدوامة، شغل مدرسة طبخ وتنظيف، يصيبه الجفاف والملل والعصبية. لما يأخذ الزوج أهله في رحلة بسيطة، حتى لو كانت نزهة خفيفة على شاطئ بحر المكلأ أو ليلة في ديرة هادئة، هنا تذوب الضغوطات والتوترات بين الزوجين. الأبناء في هذا الرحلة يكتشفون والديهم بشكل ثاني، يشوفون أبوهم هو يضحك ويلعب معهم مش بس يوجه ويحاسب، ويشوفون أمهم وهي سالية ومرتاحة من هم البيت، وهذا الشيء يعزز الروابط الأسرية ويخلق جو من الأمان والثقة بالنفس عند الأولاد والبنات. وعلى مستوى المجتمع، السفر والتنزه ينشر ثقافة السلام والتعارف والمحبة بين الناس. الإنسان لما يسافر ويتنقل يتعرف على ناس جديدة، يشوف طباع مختلفة ويتسع عقله وفكره. التنزه في الأماكن العامة والحدائق يخلي المجتمع حي ومتنفس، تتقارب فيه العوائل ويتعلمون عيالنا سلوكيات الذوق العام، كيف نحافظ على نظافة بلادنا وكيف نحترم خصوصية الآخرين في أماكن التنزه. السفر يجدد نشاط الأفراد، والإنسان لما يرجع من رحلة ترفيهية يرجع لعمله لمجتمعه بطاقة جديدة، بإنتاجية أفضل وبنفسية مقبلة على الحياة والخير، عكس الإنسان المنغلق اللي ما يشوف إلا جدران بيته وشغله فيصيب الإحباط والضيق. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، نحصل المنهج العظيم اللي ما جاء ليحرم على الناس متعة الحياة، بل حث على السفر والتأمل في ملكوت الله وجعل فيه فوائد دينية ودنيوية. الله سبحانه وتعالى دعا القرآن الكريم في آيات كثيرة للسير في الأرض والتفكر. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، صدق الله العظيم. والسفر في الإسلام هو بوابة لطلب العلم وصلة الأرحام والترويح عن النفس بالإباحة والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه ويوجهنا للراحة وتجديد النفوس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وعلمنا الإسلام إن الأهل لهم حق في الفرح والمرح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها ويمازح أهله، وكان يخرج للبادية ويتنزه، وجعل نفقة الرجل على أهله وعياله في فسحتهم وراحتهم من أعظم النفقات أجرا عند الله إذا احتسبها العبد لإسعاد بيته. مستمعين الكرام، وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن في السفر والتنقل 7 فوائد، وأن الجلوس في مكان واحد يبلل الذهن. فالإمام الشافعي يصف فضل السفر والتنقل بكلماته المشهورة: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي. وهناك حكم عربية قديمة بليغة تقول: الحركة بركة والماء الراكد يفسد. فالإنسان مثل الماء، إذا جلس في مكانه من غير حركة تبلدت أفكاره وضاقت نفسه، وإذا تنقل جرى وتجدد وصفاء. وقال الحكماء: سافر تجد عوضا عمن تفارقه. فالسفر يفتح لك عيونك على نعم الله اللي كانت غافل عنها، ويخليك تشتاق لبيتك وأهلك وترجع لهم بقلب جديد. ويقول العارفين: إن التنزه في الطبيعة يغسل غبار القلق من الروح، والبخل بفسحة الأهل هو بخل بالسعادة والدفء الأسري. مستمعين الكرام، حابب أقول لكم كلمة سديدة: لا تحرموا أنفسكم وأهليكم متعة الترويح والتنزه بحجة الظروف أو ضيق الوقت. التنزه مش لازم يكلف ملايين ولا يحتاج دائرات. الفكرة هي اللمة الحلوة والضحكة الصافية بوسط الطبيعة وسعة الأرض، حتى لو بشاهي وبسكوت. جودوا على عيالكم بأوقات تجمعكم سواء برا البيت، واسمعوا منهم ولعبوا معهم. فالعمر يمر والعيال بيكبرون، وما يبقى لهم ولكم إلا هذه الذكريات الحالية والمواقف الجميلة. دعوتنا لكم: خططوا لفسحة قريبة مع أهلكم، واكسروا روتين الأسبوع، وخذوا أولادكم وبناتكم ليتنفسوا ويشوفوا جمال أرض الله. خلوا الفرح والتجديد يملأ بيوتكم من اليوم وطالع. شوفوا كيف النفسيات بتتغير والبركة بتنزل عليكم إن شاء الله.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هي جيلي كيك. المكونات: كيك رول جاهز بنكهة

عليك في لمسة خاطر. نصل اليوم إلى محطة جديدة لنحتفي بتلك القلوب التي أضاءت عتمة أيامها بالصبر وكسرت قيود عجزها بالعمل. جئنا لنضع لمسة وفاء على خاطر كل إنسان قرر أن يكون أقوى من ظروفه وأن يبتسم في وجه الصعاب رغم الأثقال التي يحملها. نحن هنا لنذكرك بأن كفاحك الصامت هو أعظم رسالة تقدمها للعالم، وبأن النور الذي تسعى إليه ليس بعيدا، بل هو ينبع من إيمانك العميق بأن مع العسر يسرا، وبأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أنه في مفترق طرق، حيث تتزاحم عليه الذكريات المريرة والاحتياجات المادية وضغوطات الحياة اليومية. قد تشعر في لحظة ما أنك فقدت شيئا لا يعوض، أو أن حلمك الذي سهرت لأجله بدأ يبتعد عنك. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة حزم، فالحزن على ما فات هو ضياع لما هو آت. إن أغلى ما تملكه الآن ليس ماضيك، بل هي اللحظة الحاضرة التي تمتلك فيها القدرة على التغيير. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو العمل بذكاء وإصرار. لا تجعل اليأس ينسيك مهاراتك وقدراتك التي بنيتها عبر السنين. عندما تنهض لتبحث عن فرصة جديدة أو تطور من أدائك في مهنتك الحالية، فأنت هنا تجبر خاطرك بأفضل الوسائل. السعي هو الوقود الذي يحرك فتيل الإحباط، فبالحركة تفتح الأبواب المغلقة، وبالإنجاز الصغير تبدأ ملامح النجاح الكبير في الظهور. لا تستهن بأي باب تطرقه ولا بأي فكرة تطورها، فكل جهد تبذله في سبيل العيش الكريم وتطوير ذاتك هو لبنة أساسية في بناء مستقبلك الشامخ. إن البحث الدائم عن التميز والارتقاء بالنفس هو العبادة التي تليق بكل طموح. لا تجعل ضيق الحياة في فترة ما ينسيك عن حلمك الكبير، فالسحاب لا يحجب الشمس للأبد. انظر إلى قصص الكفاح من حولك، ستجد أن العظماء هم من صنعوا من آلامهم آمالا، ومن تعثراتهم درجات صعدوا بها نحو القمة. الله الذي يرى سعيك الدؤوب في مناكب الأرض ويعلم صدق نيتك في توفير حياة كريمة لك ولمن تحب، لن يتركك وحيدا، وسيجعل من تعبك هذا بردا وسلاما وجبرا عظيما لخاطرك. لمسة خاطرنا لك في ختام حديثنا اليوم: ثق أن يد الله تعمل في الخفاء لترتب لك أجمل الأقدار، فاستمر أنت في العمل والسعي بكل ما أوتيت من قوة. كن أنت القدوة في الصبر والإنجاز، وامض في طريقك بكل فخر واعتزاز. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما ممتلئين بالرضا والعمل والأمل بالله.

حياكم الله مستمعينا الكرام في فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. أحيانا يعز علينا أن الأمر قد جاء ممن يعز علينا، فالموجع ليس الضربة وإنما يد من، والجارح ليس الكلمة وإنما من فم من، والموقف ليس قاتلا إلى هذه الدرجة، ولكن الإنسان يتأذى بقدر العشم. يا صاحبي، أول ضربة فأس لا تفتت الشجرة، ما يفت عضدها هو أن عصى الفأس منها. السنبلة لا تتأوه تحت المنجل لأنها لا تأمل منه غير أن يكون قاطعا. تسقط الشجرة أخيرا تحت ضربات الفأس، وتسقط السنبلة بضربة المنجل. السقوط واحد ولكن المشاعر ليست سواء. سقوط الشجرة مصاحب بالخذلان والعقوق. أن يشتفتك من زرعته، وأن تهون على من لم يهن عليك، وأن يحقرك من كنت تغطي وجهه بيدك كي لا تؤذيه أشعة الشمس. أما سقوط السنبلة فشيء عادي جدا وطقس رتيب من طقوس الحصاد. هكذا كانت العلاقة بينهما وبين المنجل على الدوام، وهكذا ستبقى إلى الأبد. لا شيء موجع إطلاقا. الموجع هو أن تحول القلوب يا صاحبي.

الموجة هو التواجه بعد العناق. الموجة أن يبكيك الذي مسحت دمعه ويكسر خاطرك الذي جعلت خاطره دوما قبل خاطرك. يا صاحبي موجة جدا ضياع العشم، وألا يكون الناس على مقدار قلبك، وألا يستحق كل هذا السعي الذي سعيته. صدقني مؤلم أن تركض وتركض ثم تكتشف أنك كنت تركض في الاتجاه الخاطئ، وأنك لم تقترب منهم وإنما قد ابتعدت عن نفسك. والسلام.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي إلى فقرة الجمال. اليوم وصلنا لمحطة عميقة جدا وخاصة فيكم بس عزيزاتي، فنتكلم عن السر اللي يخلي الوجه منور حتى بدون إضاءة ويخلي الملامح هادية ومرتاحة مهما كانت الظروف. بنتكلم عن الرضا والسكينة. الجمال حبيباتي مو بس كلمات وألوان، الجمال الحقيقي هو سلام داخلي يخليك تشوفين الدنيا حلوة، وينعكس هذا الشعور على وجهك بلمحة طمأنينة تجذب القلوب لك. خليكم قريبين لأن جمال الروح يبدأ من الداخل. في هذه الفقرة بنسوي قناع التسامح، وهو مخصص لتصفية القلوب من الشوائب اللي تظهر على شكل جحوب أو ضيق. المكونات: نية طيبة زائد قلب متسامح زائد لسان يذكر الله. الطريقة: كل يوم قبل النوم غمض عيونك وقولي سامحت كل من أخطأ في حقي، واتركي حمل الهموم لرب العالمين. ابدأ يومك بكلمة الحمد لله من أعماق قلبك. النتيجة: هذا التمرين يريح أعصاب الوجه ويشيل خطوط التوتر من الجبهة ويعطي لعينيك بريق صدق لا يمكن لأي مكياج في العالم إن يقلده. نصيحتنا اليوم عن الجمال المستدام: القناعة هي الكنز اللي يخليك دايم شبعانة وراضية عن شكلك وعن حياتك. المقارنة هي عدوة الجمال الأولى، لأنها تسرق منك فرحتك وتخليك تحسين بالنقص. تذكري أن ربي وزع الجمال والأرزاق بالعدل، فاستمتع بما عندك وشوفي كيف بيكبر في عينيك وعين الناس. الجمال يبدأ من عين راضية تشوف الجمال في أبسط الأشياء اللي حولها. يقولون الجمال هو أن تكوني راضية عن نفسك كما أنت. السكينة هي اللي تعطي لوجهك هيبة ونوره. لا تخلين ضجيج العالم يسرق هدوئك الداخلي. كل تجعيد بسيطة أو تفصيل في وجهك يحكي قصة صبر أو ضحكة أو تجربة. فكوني فخورة برحلتك. المرأة اللي تعيش بسلام مع نفسها هي اللي تظل جميلة مع كل مراحل عمرها، لأن نور الرضا ما يروح من الموية ولا يذبل مع السنين. وصلنا لنهاية فقرتنا عن الرضا والسكينة. أتمنى تكون الكلمات بردت على قلوبكم اليوم. لا تنسون تبتسمون لنفسكم في المراية وتقولون أنا راضية مقتنعة وأنا جميلة مهما كان. خليكم دايما واثقين، دايما هادين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

ومرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرة جنتي. اليوم حابين نتكلم عن القدوة الصالحة داخل البيت. يا جماعة الخير، عيالنا ما يتعلموا بآذانهم، عيالنا يتعلموا بعيونهم. تقدر تخطب في عيالك ساعات عن الصدق والرفق والكلمة الطيبة، لكن لو شافوك ترفع صوتك على أمهم أو شافوك تقابل الإساءة بالإساءة فكل كلامك بيضيع في الهواء. سكن الأرواح الحقيقي يبدأ لما الأب والأم يكونوا هم النموذج الحي للمحبة والرحمة اللي يتمنوا يشوفوها في عيالهم. لما الطفل يشوف أبوه يبوس راس أمه ويقدر تعبها بيطلع ولد بار وحنون، ولما البنت تشوف أمها تحترم أبوها وتقدر تعبه وتصبر عليه وقت الشدة وتطلع زوجة صالحة وصبورة. احنا باسلوبنا وتصرفاتنا اليومية قاعدين نرسم خريطة لمستقبل عيالنا وبيوتهم اللي بيبنوها بكرة، فهل احنا قاعدين نعطيهم خريطة للحب والسكينة ولا خريطة للقسوة والنكد؟ القدوة يا احبابي هي انك تكون انت التغيير اللي تشتيه في بيتك. تشتي بيت هذا، ابدأ بهدوءك. تشتي عيالك يكونوا بارين بك، ابدأ ببرك لزوجتك واهلك. تشتي المودة ترفرف على اركان البيت، ازرعها بيدك وبكلامك وبافعالك البسيطة. تذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان خير الناس لاهله، لانه عرف ان الاصلاح الحقيقي يبدأ من داخل جدران البيت مش في المجالس والمنتديات. الحياة الزوجية هي رحلة بناء طويلة، والقدوة هي الأساس اللي يخلي البناء هذا صلب ما تهزه ريح. لما يشوف العيال إن المشاكل تنحل بالحوار الهادئ مش بالصراخ بيتعلموا فن إدارة الحياة، ولما يشوفوا إن الزعل يروح بكلمة اعتذار وجبر خاطر بيتعلموا التواضع وسلامة الصدر. كونوا لعيالكم الملاذ الآمن والقدوة اللي يفتخروا بها ويقولوا أنا أشتي أكون مثل أبي أو أنا أشتي أبني بيتي مثل بيت أهلي. في ختام فقرتنا اليوم دعوة من القلب لكل زوج وزوجة، خلوا بيوتكم سكن للأرواح فعلا لا قولا، ازرعوا الحب واحصدوا المودة وكونوا قدوة في الرفق واللين. تذكروا ان الدنيا ثانية وما يبقى لنا الا الأثر الطيب والذرية الصالحة اللي تدعو لنا بالخير.

وختاما مستمعينا الكرام، أنا عش في الحياة رقيق قلب وسافر تلتقي السعد المقيمة، فإن نفائس الأيام تمضي وتبقى الذكريات شذا نعيمة. حبايبي، إن بيوتنا تستحق منا أن نمنحها من أوقاتنا أجملها ومن لحظاتنا أصفاها، فالسعادة لا تحتاج إلى الكثير من الإمكانيات، بل تحتاج إلى قلوب حية تدرك قيمة اللمة العائلية وتصنع من الرحلات البسيطة ذكريات ذهبية لا تنسى. في الأخير نرفع أكف الدعاء أن يشرح الله صدوركم ويسعد قلوبكم ويجعل بيوتكم منبعا للأمن والفرح والمحبة، ويحفظكم في حلكم وترحالكم. كل الشكر والتقدير لكم على وقتكم الثمين وطيب الاستماع. نلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد يهمنا ويهم بيوتنا بإذن الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وأنقى الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغميره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أمنا نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكتب.

0: النور الموجزة الواحدة أخرى من إذاعة المقلة. أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه سلطان العرابة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القطري للبرنامج السيدة سامانتا شاتراج وبحضور مدير مكتب البرنامج في المقلة السيد شاكر اللوزي. حضر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني مجلس العزاء الذي أقيم أمس في العاصمة المؤقتة عدن للمغفور له بإذن الله تعالى المناضل الجسور سعيد مثنى الكحيل الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مساعد المدير العام اللوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أفراح الزوبة أمس في العاصمة الألمانية برلين مع رئيس العلاقات البرلمانية الألمانية العربية في البرلمان الألماني ألكسندر رضوان سبل تعزيز التعاون التنموي بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن. مستمعين من إذاعة المقلة صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شكرا على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلة تقدم حضرميات.

0: ومضاة من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى طائفة من حضرميات نأخذكم إليها بين الحكمة والشعر والمثل وبين النغم، أهلا بكم.

الشاعر الرقيق صالح عبد الرحمن المفلحي الكثير من الأبيات التي توحي بمعان ذات دلالات عديدة يفسرها كل سامع لها تفسيرا، بينما يبقى المعنى الأول لها والتفسير الأوحد في قلب شاعرها. يقول الشاعر المفلحي متحدثا عن تقلبات بعض البشر: ولن توفي وبعتني بيع بلا دلال وارخص ثمن، صلاحي عرفته من خرابي وعند الشدايد يا حبيبي تعرف الأصحاب. وفي كل ثقافات شعوب الأرض توجد الحكمة التي ذكرها الشاعر في عباراته التي تذكر ذلك التقارب بين ثقافات الشعوب. عند الشدائد تعرف الأصحاب، فهناك حكمة صينية تقول: بالنار امتحان الذهب وبالذهب امتحان الرجال. وهو يقترب في المعنى من قول المفلحي الذي أنفى من تغيير حال المحب وتنكره لمن يحب، وكيف أنه أدرك مغبة الاستمرار في ود من لا يكن له الود، حتى أنه تخلى عنه بسهولة وباعه بيعة الرخص بدون وسيط. هي التجربة هنا التي أفرزت الحكمة لتفيض من بين السطور.

بين الكلام تسير معاملات الناس بين قول وردة فعل على ذلك القول، والكلمات أشبه بأنية تحمل الكثير من المعاني، وقد تشكل على البعض بين معان عديدة، ويكون القول ليس مقصودا بما فهمه السامع بل بمعنى آخر ربما يعي تماما عن المقصود. وبين كلمة وكلمة تمضي معاملاتنا مع الآخرين بين قبول أو رفض. وهذا ما أراده مثل حلقة اليوم الذي يقول كلمة بتيك وكلمة عكيك، ويراد به بعض الكلام مفيد ويجلب لصاحبه الفائدة، وبعض الكلام يضر صاحبه ويجر عليه الخسارة. وهكذا تمضي معاملاتنا بين كلمة مفيدة تسهل للإنسان الكثير من الأمور، وأخرى غير مفيدة قد تجلب له مآزق أو مأزق هو في غنى عنه.

نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على خطر الإرهاب وما يخلفه من آثار مدمرة على المجتمع وما يسببه من تهديد للأمن والاستقرار واستهداف للأرواح والممتلكات، وآخرها حادثة استهداف مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا في جريمة إرهابية أثارت استنكارا واسعا باعتبارها اعتداء على العمل الصحفي وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. كما نتناول أهمية تعزيز الحس الأمني لدى أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة اليقظة والمسؤولية الوطنية ودور المواطن في الإبلاغ عن الأعمال والتحركات المشبوهة ليسهم في كشف الجرائم وإحباط المخططات الإجرامية والإبلاغ عن العناصر الإرهابية وكل ما من شأنه الإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الإرهاب ليس مجرد جريمة عابرة، بل يعد اعتداء على حق الإنسان في الحياة وعلى أمن المجتمع واستقراره. فهو سلوك قائم على استخدام العنف والتهديد لإثارة الرعب وتحقيق أهداف غير مشروعة. ولذلك فإن جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية ترفضه وتجرمه. فالمجتمع الذي تنتشر فيه أعمال الإرهاب يعيش حالة من القلق الدائم، ويصبح المواطن فيه غير مطمئن على نفسه وأسرته ومصدر رزقه، كما تتراجع حركة الاستثمار وتتأثر الخدمات وتتعطل عجلة التنمية وازداد الفقر والبطالة، وتصبح الأجيال الجديدة أكثر عرضة للانحراف نتيجة غياب الاستقرار. ولا تقتصر آثار الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية. فالأطفال الذين يشاهدون مشاهد العنف يعيشون آثار نفسية طويلة الأمد، والأسر التي تفقد أحد أفرادها تظل تعاني من الألم والحرمان، والمجتمع بأسره يدفع ثمن تلك الجرائم التي تستهدف أمنه ووحدته. وعندما يتعرض صحفي للاعتداء أو التهديد أو الاستهداف، فإن ذلك لا يمس شخصه وحده فقط، بل يمثل اعتداء على حرية العمل الإعلامي وعلى حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. لقد أثارت الجريمة الإرهابية التي استهدفت مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيفة حالة واسعة من الحزن والاستنكار باستهداف مركبته بعبوة ناسفة أنهت حياته في مدينة المكلا، وهي جريمة إرهابية استهدفت صحفي يؤدي عمله المهني بكل حرية وأمان. إن الإرهاب حين يستهدف الصحفي فإنه يحاول إسكات الصوت الذي ينقل الحقيقة ويرسل رسالة ترهيب إلى بقية الإعلاميين حتى يتراجعوا عن أداء واجبهم. لكن التاريخ أثبت أن الكلمة الصادقة تبقى أقوى من الرصاص، وأن الحقيقة لا يمكن أن تدفن بالعنف، وأن مسؤولية مواجهة الإرهاب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة التي تغرس قيم التسامح والاعتدال، مرورا بالمدرسة التي تنشر العلم والفكرة المستنير، والمساجد الذي يعزز قيم الوسطية، والإعلام الذي يواجه الشائعات وخطاب الكراهية، وصولا إلى المجتمع بأسره الذي يجب أن يقف صفا واحدا في رفض العنف والتطرف. إن الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها، وحماية هذه النعمة مسؤولية الجميع. فلا يمكن في مجتمعاتنا لمن يبرر الإرهاب أو يحرض عليه أو يسعى إلى نشر الخوف بين الناس، لأن بناء الأوطان لا يكون إلا بالعلم والعمل والحوار واحترام القانون. إن الإرهاب لا ينتصر مهما طال الزمن، وإن المجتمعات التي تتمسك بوحدتها وقيمها وقوانينها قادرة على هزيمة العنف.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأمن ليس مسؤولية رجل الشرطة أو رجل الأمن وحده، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند مؤسسات الدولة. فكل فرد يعيش في هذه الأرض هو شريك في حماية أمنها واستقرارها، وكل مواطن يقظ يمثل عينا ساهرة تساند رجال الأمن في أداء واجبهم الوطني. لقد أصبحت الجريمة اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد تقتصر على السرقة أو الاعتداءات التقليدية، بل ظهرت جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات والابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تعتمد على التخطيط والسرية واستغلال أي ثغرة أمنية لتحقيق أهدافها. ومن هنا تبرز أهمية الحس الأمني الذي يعد أحد أهم وسائل الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، لأنه يقوم على اليقظة والانتباه والقدرة على ملاحظة أي سلوك أو تحرك غير طبيعي ثم الإبلاغ عنه للجهات المختصة دون تهويل أو تهاون. إن الحس الأمني لا يعني التجسس على الآخرين أو التدخل في خصوصياتهم، وإنما يعني أن يكون المواطن واعيا بما يدور حوله، مدركا للمخاطر التي قد تهدد أمن مجتمعه، وقادرا على التمييز بين التصرفات الطبيعية والتصرفات التي تستدعي إبلاغ الجهات الأمنية. لقد أثبتت التجارب أن كثيرا من الجرائم الخطيرة تم كشفها بفضل بلاغات مواطنين امتلكوا حسا أمنيا عاليا، فلاحظوا مركبا مشبوهة أو أشخاصا يتحركون بطريقة غير مألوفة أو أجساما مجهولة في أماكن عامة أو أنشطة غير قانونية داخل أحد الأحياء، فسارعوا إلى إبلاغ الجهات المختصة، الأمر الذي مكنها من التدخل في الوقت المناسب ومنع وقوع جرائم كان من الممكن أن تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.

0: بكل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أيها المستمعون، إن التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية تعتمد في تحركاتها على السرية وتحاول الاندماج داخل المجتمع دون إثارة الانتباه، لكنها غالبا ما ترتكب أخطاء تلفت الأنظار. وهنا يأتي دور المواطن الواعي الذي يلاحظ تلك المؤشرات ويبلغ عنها دون أن يعرض نفسه للخطر أو يحاول مواجهة المشتبه بهم بنفسه. فقد يلاحظ أحد المواطنين منزلا يشهد دخول وخروج أشخاص في أوقات غير معتادة، أو مركبة تتردد باستمرار على مكان مهجور، أو شخصا يلتقط صورا لمنشآت أو أشخاص بطريقة تثير الريبة، أو حقيبة متروكة في مكان عام دون صاحبها، أو سلوكا يوحي بالتحضير لعمل إجرامي. إن مثل هذه الملاحظات قد تبدو بسيطة، لكنها قد تكون خيطا يقود إلى كشف جريمة خطيرة أو إحباط عمل إرهابي قبل وقوعه. إن الجهات الأمنية تؤكد دائما أن سرعة الإبلاغ قد تكون سببا في إنقاذ الأرواح كثيرة، وأن التأخر في نقل المعلومات قد يمنح المجرمين فرصة لتنفيذ مخططاتهم أو الهروب من العدالة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لا يقتصر دور الحس الأمني على مكافحة الإرهاب فحسب، بل يمتد إلى الحد من مختلف الجرائم الأخرى مثل السرقة والاتجاه بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاختطاف والاحتيال والابتزاز والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع. إن المواطن الواعي لا ينساق خلف الأخبار الكاذبة ولا يعيد نشر الشائعات، وإن التعاون بين المواطنين ورجال أو رجل الأمن هو أساس نجاح العمل الأمني، ولذلك يبقى المواطن شريكا أساسيا في حماية الأمن. وقد أكدت تجارب كثيرة أن المجتمعات التي يسود فيها التعاون والثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تكون أقل عرضة للجريمة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية، لأن المعلومات الصحيحة التي تصل في الوقت المناسب قد تمنع وقوع كارثة. وفي المقابل فإن التهاون في الإبلاغ أو الاعتقاد بأن الأمر لا يعني أحدا أو الخوف من تقديم معلومات قد يمنح المجرمين فرصة للاستمرار في أنشطتهم ويضاعف من المخاطر التي تهدد الجميع. لكن المهم أيضا التأكيد على أن الحس الأمني يجب أن يكون قائما على المسؤولية لا على الاتهام أو إطلاق الشائعات. أيها المستمعون، إن بناء المجتمع الآمن يبدأ من بناء وعي أفراده، فكل أسرة مطالبة بتربية أبنائها على احترام النظام والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعاون مع مؤسسات الدولة. كما أن المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمساجد ومنظمات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الحس الأمني وتعريف المواطنين بكيفية التصرف في المواقف الطارئة وأهمية الإبلاغ عن أي نشاط يهدد أمن المجتمع. كما يجب على الشباب أن يدركوا أن الجماعات الإجرامية والمتطرفة تستهدفهم عبر استغلال حاجاتهم أو عواطفهم أو جهلهم، فإن الوعي والثقافة والحوار تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجماعات. فلنجعل من اليقظة سلوكا يوميا، ومن التعاون مع الجهات الأمنية ثقافة مجتمعية، ومن المسؤولية الوطنية منهجا في حياتنا حتى يبقى وطننا أكثر أمنا واستقرارا. في ختام الحلقة نؤكد أن الحس الأمني ليس مهمة استثنائية، بل هو واجب وطني يمارسه كل مواطن من خلال اليقظة وحسن الملاحظة والإبلاغ عن أي أعمال أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن المجتمع. فالأمن مسؤولية الجميع، والتعاون بين المواطن ورجل الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده الطمأنينة وسيادة القانون.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وداعا لتوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم

limité. كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: Ya voy va. أروى تعالي تعالي تعالي تعالي بالله كنشوف الصور دي
1: يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي وادي وحصل لصاحبي دي الاسنان وحصل له
0: يا بوي وحصل له قولي والق بنفسه وحصل له ما والق بنفسه شفتي اسنانه كيف مكسرة سودة منعتلة يح يح يح عارفه بسبب وادي بسبب القات القات
1: كيف كله ده كله ده اللي في الصور لقى القات
0: يا بوي القات يلقي شكله اكثر من كده يا اختي اكثر شوفي هو مكتوب هنا القات يسبب سرطان الفم ودي شوفي من اخطر اضرار القات على الفم وين بالله عليش لياك سرطان في يتمك بتوكل وعادك
1: شي مكتوب
0: مكتوب
1: مكتوب عادو هناك
0: هو مكتوب
1: ان القات يسبب ظهور افات فموية بيضاء
0: ايوه معناته
1: مدري بس اسمك
0: عرفونها بوالي
1: عرفونها بالطلاوه
0: طلاوة.
1: وهي تزايد مفرط في سماكة الغشاء المبطن بجوف الخد وتصنف طبيا كآفة ممكن تتطور الى سرطان يعني في امراض مش سرطان مباشر لا في امراض تبدا بعدين تتطور لسرطان ما هي اللي قالوا عليها اللي هي ايش الطلاوه هي دي
0: طلاوة ابنت الحلال صبري عني اللي بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي
0: شفتي القات هودة
1: اللي اخضر ده
0: اللي يسبب هودة المشاكل في اللثة شفيه منها يعني يحصل فيه انقباض ودمور للثة يخليها تتراجع عن الاسنان
1: يعني بعدين بتسقط الاسنان
0: معشي بتتفتفت
1: هودة ايوه شوفيها وده برضو يسبب انكشاف اعناق الاسنان وتسوسها وحساسية شديدة والم
0: سمعي انتي بعد تقولي لي

0: عناق الاسنان يبي لي كلام واضح كذا عشان يفهموا.
1: بدايه السن اللي عند اللثه
0: يعني فوق
1: اللي فوق
0: اللي اللثه ماسكته.
1: ايوه بالضبط.
0: وده عناق الاسنان يقولون له يا بوي شهم عناق الاسنان. لا الا تسوش فيه هودة وانت اللي تقولي له عناق.
1: هم كانوا هو كده في التوالي شابت الصور شو قدام ايش كان مكتوب.
0: يعني هي الاعناق هذه هي اللي تسبب التسوس من هود الشق. تسوس
1: لا كل الاسنان تتسوس من هون تتسوس بعدين يعني يدحب يمشي يصير باقي الاسنان.
0: اذا كل عله يا بنت الحلال وابوها معانا البرد.
1: الله
0: ابوها القات
1: صح الاول قال كل عله ابوها البرد. الحين
0: لا لما دحين الا القات يا خلق الله ابتعدوا عن القات.
1: ما ابغى
0: حد من اهلش انت يخزن. ما حد
1: طول
0: نشي في خزن منها ود عمي ود عمي كل يوم شد قملان ودروسه سوداء
1: ويوم يتكلمون تفتفون قدام الركيل
0: تفتفون. لا حتى خزمه تفتف قدامي شو شد قملان
1: يعني بحد الليله. احيانا نشوف مثلا مقاطع من مخادر ولا سهرات في النت في اليوتيوب نحصل سهره محسنها الرجال يشترحوا والناس يشترحون كل شيء يضغط ليش واحد شدقه يخبط الرصه كلها.
0: يا بوي شفيني ود عمي بطريقه غير مباشره بدق له بقول له شفت منظر
1: خلي يشوفها
0: مش منظر بصور بوه هوكم بصوره بخليه يتعقد من اسنانه.
1: ايوه
0: قد بوه
1: هذا منظر مش حضاري قدو هذا يؤدي مشاكل في الاسنان.
0: والله شيء يا خلق الله ابتعدوا عن القات ولا تخلوني يدمر اسنانكم صدق.
1: ايوه بيجعدها ان

كلمتين. كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

سخرتي من مدمعي الباكي ومن ألمي. سخرتي من مدمعي الباكي ومن

0: وداعا لتوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل مني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل مني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل مني، أسلوب حياة.
1: الثانية تماما في المكلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، إلى حضرتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية. لهذا اليوم السبت 4 يوليو من عام 2026 للميلاد، تقرأ لحضرتكم خديجة عبد الله. عناوين النشرة: مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يحضر في عدن مجلس عزاء الفقيدين الكحيل والجربة. وزير الزراعة يبحث مع مسؤول بمنظمة الفاو تعزيز التعاون المشترك. مصر تتأهل إلى دور 16 بركلات الترجيح على حساب استراليا. كانت تلك العناوين، لحضرتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمود العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان الجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحدي سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهام الميليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني.

الخير داخر.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية، ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة مقلة تقدم

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المولي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر.

إخواني المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن مخلفات البناء وأثرها السلبي على بيئتنا، كما سنتحدث عن بعض الحلول للتخلص من تلك المخلفات. فالنظافة ليست مجرد عادة نمارسها، بل هي سلوك يدل على وعي الإنسان واحترامه لنفسه

مخلفات البناء. تعرف مخلفات البناء أو الهدم على أنها المواد الزائدة أو غير المرغوب فيها الناتجة عن مشاريع البناء والإنشاء، مثل مواد العزل والمسامير والأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى الأتربة والأخشاب والطوب والحديد. كما لا تقتصر هذه المخلفات على البناء فقط، إذ تنتج أيضا عن أعمال الهدم التي يضطر البعض إلى تنفيذها، مما يخلف كميات كبيرة من المواد غير المرغوب فيها.

أنواع مخلفات البناء. عزيزي المستمع، إليك في هذه الجزئية مخلفات البناء التي تتنوع بحسب المواد المستخدمة وطبيعة العمل، مثل الطوب، الخرسانة، المعادن الحديدية، الأحجار، المعادن غير الحديدية مثل الألومنيوم، النحاس، الرصاص والزنك، الورق والكرتون، البلاستيك، الأخشاب، الأسلاك، القواطع الجبسية، الزجاج، الأتربة والرمال، وكذلك مخلفات التشطيبات مثل بقايا الدهانات والمواد اللاصقة والسيليكون.

أعزائي المستمعين، تعد الإدارة السليمة لهذه النفايات ضرورة قصوى للحد من آثارها السلبية، ويمكن تفصيلها في النقاط التالية: مكونات المخلفات الإنشائية. تتضمن هذه المخلفات مجموعة واسعة من المواد غير القابلة للتحلل الطبيعي، أبرزها المواد الخاملة مثل الأتربة، الحصى، الطوب والخرسانة المسلحة، المعادن مثل الحديد والنحاس والألومنيوم، المواد القابلة للاشتعال كالأخشاب والورق والبلاستيك، المخلفات الكيميائية مثل بقايا الدهانات، العوازل والمواد اللاصقة.

أضرار التخلص العشوائي: إلقاء هذه المخلفات بطرق عشوائية يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها تشويه المدن، والذي ينتج عن تراكم أكوام الركام في الأراضي الفضاء وعلى أطراف المدن. المخاطر البيئية مثل تلوث التربة وتدمير الغطاء النباتي. المشاكل الصحية كانتشار الأتربة والغبار الذي يسبب أمراض الجهاز التنفسي كالربو. المساءلة القانونية، وذلك بفرض غرامات مالية صارمة على المقاولين وأصحاب العقارات في حال الرمي العشوائي.

تتوفر عدة أساليب مستدامة لمعالجة هذه المواد والاستفادة منها. أولا، إعادة التدوير. تعد طريقة إعادة التدوير من الطرق المستدامة في إدارة مخلفات البناء والهدم، وذلك لما تحققه من فوائد بيئية واقتصادية في آن واحد، إذ تقوم فكرتها على جمع وفرز المواد الناتجة عن الهدم أو الإنشاء مثل الخرسانة، الطوب، الحديد، الخشب، البلاستيك والزجاج، ثم معالجتها بطريقة تسمح بإدخالها مجددا في دورة الإنتاج بدلا من التخلص منها في مواقع ردم النفايات، حيث يمكن الاستعانة بأبرز الطرق، وهي تكسير الخرسانة والطوب في كسارات خاصة للحصول على مواد يمكن استخدامها في أعمال الردم أو طبقات رصف الطرق أو حتى في إنتاج خرسانة غير إنشائية. إعادة صهر الحديد والمعادن الأخرى لإنتاج قضبان أو ألواح. تدوير الخشب لاستخدامه كوقود في بعض الصناعات أو في صناعة قطع أثاث جديدة. تحويل البلاستيك والزجاج إلى مواد خام تدخل في صناعات مختلفة.

إعادة الاستخدام مثل فك الأبواب والشبابيك والحديد السليم واستخدامها في مشاريع أخرى. ثالثا التبرع كإهداء المواد الفائضة مثل الطوب والسيراميك للمحتاجين أو الجمعيات الخيرية. رابعا

خامسا تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تستغل بعض شركات الطاقة مخلفات البناء لإعادة تدويرها وتوليد الطاقة. يعد هذا الفعل أحد الأساليب الحديثة والمستدامة للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء، ألا وهو تحويل المواد غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة لتوليد الوقود أو الكهرباء، إذ تشمل العملية جمع المواد القابلة للاحتراق مثل الأخشاب والبلاستيك وبعض مخلفات العزل، ثم إدخالها إلى المحارق أو المنشآت المتخصصة التي تعمل وفق معايير بيئية صارمة، ويتم في هذه المنشآت التحكم في درجات الحرارة وعملية تنقية الغازات الناتجة، بحيث يتم إنتاج طاقة يمكن استخدامها في تشغيل المنشآت الصناعية.

سادسا الحرق. تصنف طريقة حرق مخلفات البناء على أنها من أكثر الطرق الخطرة إذا لم تطبق وفق ضوابط صارمة. فالحرق العشوائي في الأراضي المفتوحة أو بالقرب من المناطق السكنية يتسبب في انبعاث غازات سامة وجزئيات دقيقة تؤثر سلبا على صحة الإنسان وجودة الهواء. وقد تتطاير مركبات خطرة نتيجة احتراق الدهانات والعوازل والمواد الكيميائية. لذلك لا يسمح بالحرق إلا في منشآت متخصصة مزودة بأنظمة للتحكم في درجة الحرارة وترشيح وتنقية الغازات، وغالبا ما يكون ضمن طريقة تحويل النفايات إلى طاقة أو في محارق صناعية مرخصة تعمل وفق المعايير البيئية.

الحلول المهمة وصلنا معكم أحبتي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات عماد بن هامل، خالد النوبي وأسامة جابر. إلى اللقاء. الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المولي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن لفواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية.

هي ناس تقول لي ايش الاخبار وكيف حال الحبايب في حب قلبي واختار وكيف

وله جناح قصار يمشي حليف القواكب ولو له جناح

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. تختتم اليوم منافسات الجولة السادسة من الدوري اليمني للدرجة الأولى بإقامة مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في سباق المنافسة سواء على مستوى القمة أو تحسين الموقع. في المباراة الأولى يتطلع شعب حضرموت إلى الانفراد بصدارة الترتيب عندما يواجه شباب البيضاء في لقاء تبدو كفة نظريا لصالح النوارس الذين قدموا أفضل مستوياتهم خلال الجولات الخمس الماضية أداء ونتيجة. في المقابل يواصل شباب البيضاء معاناته مع نتائج متذبذبة وظروف صعبة. أما في ملعب الضرافي فيسعى يرموك صنعاء إلى تأكيد صحوتهم وسط نتائج إيجابية عندما يواجه سلام الغرفة بعدما حقق انتصارا لافتا في الجولة الماضية على هلال الحديدة بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج أرضه. وهذا الفوز الذي بعث برسالة واضحة بأن كتيبة المدرب حمير المصري استعاد الكثير من توازنها وتملك فرصة كبيرة للوصول للنقطة العاشرة في ظل الحالة الفنية غير مستقرة التي يعيشها سلام الغرفة. تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للصحافة الرياضية وفي لفتة تجسد قيم الوفاء والشراكة الحقيقية، كرمت إدارة نادي تضامن حضرموت الرياضي فرع اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت ممثلا برئيس الفرع الأستاذ فادي سالم حقان بتقديم درع النادي تقديرا لجهودهم الكبيرة وأعطاءاتهم المتميزة في خدمة القطاع الرياضي والشبابي. اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثم النهائي كأس العالم 2026 بعد 72 مباراة في مرحلة المجموعات الرياضي والشبابي. اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثم النهائي كأس العالم 2026 بعد 72 مباراة في مرحلة المجموعات التاريخية ودور 32 مثير الذي شهد مفاجآت صادمة منتخبات عملاقة. وتوزعت منتخبات 16 المتأهلة على القارات التالية: أوروبا 6 فرق وأمريكا الجنوبية 3 فرق واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبيا الكونكاكاف 3 فرق وأفريقيا فريقان، فيما غابت آسيا تماما عن ثمن النهائي. أكد حسام حسن مدير فني منتخب مصر أن الفراعنة لم يهاب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026 مشددا على أن لا يوجد مصري يخاف من أحد عقب التأهل التاريخي على حساب أستراليا بركلات الترجيح. وفي تصريحات لقناة NBC مصر عقب المباراة أعرب حسام حسن عن فخره بلاعبيه قائلا: فخور بفريقي، كنا الطرف الأفضل وسيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة وتفوقنا على أستراليا في كل شيء. وأضاف: مرموش كاد أن يسيل في بداية الشوط الثاني وبعد التعادل خضنا مباراة من طرف واحد وضغطنا على أستراليا حتى تراجعوا مناطقهم الدفاعية. وعن بكر محمد صلاح والجهاز الفني عن التأهل قال حسام حسن: بكى بسبب الضغوط الهائلة، نحن نستهدف إسعاد الشعب المصري حول العالم. وكشف المدير الفني عن سر تأهل لك صلاح موضحا: سعيد بتفكيري في تغيير مركز صلاح، لم يكن صدفة بل قدمت له راحة بدنية ونفسية ليقدم أفضل ما لديه ويضيف للفريق. يواصل نادي تشيلسي سياسته في استقطاب اللاعبين الشبان في مختلف الدوريات الأوروبية في إطار استراتيجيته طويلة المدى تهدف إلى تعزيز ظهور الفريق الأول وفرق الأكاديمية بعناصر واعدة. وأفاد رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا بأن إدارة نادي تشيلسي توصلت إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي هارت أوف الاسكتلندي لضم المدافع الشاب الموهوب إلفي البالغ من عمر 17 عام. ووفقا للصحفي بحسب صفحته الرسمية على موقع إكس فإن مدافع منتخب اسكتلندا تحت 19 عاما وافق على العرض المقدم له من البلوز وأكمل بنجاح جميع الفحوصات الطبية المطلوبة قبل أن يوقع على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني. أكد رئيس برشلونة لابورتا عقب مراسيم توليه المنصب أن النادي بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة امتثالا لقاعدة 1+1 الخاصة بسقف الرواتب. وذكر الصحيفة سبورت أن الفرنسي جوليس كوندي مدافع برشلونة يعد من الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات. وخفض برشلونة السعر المطلوب للتخلي عن كوندي إلى 65 مليون يورو، وهو بغض يكون مغريا لأندية الدوري الإنجليزي وبالتحديد أدى تشيلسي وليفربول
2: اهتمام اللاعب الفرنسي بشرط أن يكون مستعدا لتغيير وجهته، وهو أمر لا يبدو واضحا حتى الآن.
1: أعلن نادي فنربخشة التركي رسميا عن تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ناثان إيكي قائدما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، لتبدأ بذلك محطة جديدة في مسيرة اللاعب بعد تراجع دوره إلى مقاعد البدلاء مع مانشستر سيتي خلال الشهر القليل الماضية، وذلك على الرغم من أن عقده مع النادي السماوي كان ممتدا حتى عام 2027، وجاء الاستقرار على وجهته المستقبلية مباشرة عقب توديع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2026 في دور 32 على يد المنتخب المغربي بركلات الترجيح. أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي عن إتمام صفقة مميزة عبر ضم لاعب منتخب إنجلترا المشارك حاليا في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. وصلت إنجلترا إلى ثمن النهائي بعد فوز صعب للغاية على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء. وأصدر مانشستر سيتي بيانا رسميا قال فيه: توصل نادي مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب إليوت أندرسون. نتائج مباراة الأمس: في الدور اليمني اتحاد حضرموت يخسر من وحدة صنعاء ب4-2، واتحاد يتعادل مع فحمان بهدف لهدف. أما في كأس العالم، استراليا تتعادل مع مصر بهدف لهدف، ومصر تتغلب عليها بضربات ترجيح ب4-2، وسويسرا تتغلب على الجزائر بهدفين دون رد، والبرتغال تتغلب على كرواتيا ب2-2، وكولومبيا تتغلب على غانا بهدف دون رد، والارجنتين تتغلب على الراس الاخضر ب3-2. مباريات اليوم: في دور اليمني شاب حضرموت مع شباب بيضاء في الرابعة عصرا على ملعب فقيد برادم، واليرموك مع سلام الغرفة في الرابعة عصرا على ملعب ظرافي بصنعاء. في كأس العالم: كندا مع المغرب في 8:00 مساء، وبرغواي مع فرنسا في 12:00 صباحا. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي، أنا في بخريبة، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نبقى الآن مع محمد عطاس الحبشي في ألا يلا بنظرة.

0: caía. Ay.
1: El aire de tulpo que ella. El aire de tulpo que ella. بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: عيني برد عليك يا دكتورنا العزيز.
0: لماذا يا صبيحة؟
2: أنت الآن منتعش باسم مقبل على العمل بخلاف أيام سابقة.
0: لأنني وفقت في أبحاثي الطبية التي توفرت عليها منذ شهور.
2: هل ستفاجئ المجتمع الطبي بجديد يؤكد تقدم الطب؟
0: أرجو ذلك.
2: ألا تشركني معك في معرفة مفاجآتك وفي السعادة بها؟
0: لا بأس لا بأس. تعرفين طبعا أن الناموس يسبب الملاريا.
2: طبعا.
0: وأن الملاريا مرض خطير ومدمر.
2: أعرف طبعا.
0: هل نترك الملاريا تفتك بالناس؟
2: لا يصح.
0: وتفني ملايين البشر؟
2: عيب.
0: ونترك هذا الناموس ينقل عدواها ويسرح ويمرح؟
2: إذا حدث هذا وأنت موجود فهذه إهانة.
0: أصبت. إهانة للناموس.
2: للناموس؟ نقل الملاريا؟
0: للناموس البشري.
2: ايه؟ الناموس البشري؟
0: نعم يا صبيحة، الناموس البشري.
2: اعذر جهلي، هل تحول بعض البشر الى ناموس؟
0: افدم، بشر يتحول الى ناموس.
2: عفوا عفوا، اذا بعض الناموس تحول الى بشر.
0: هذا معقول يا صبيحة؟
2: ألستم تؤكدون للناس معجزات العلم والطب؟
0: كيف تفكرين بهذا الشكل وأنت شبه مثقفة؟ ولولا عيون الحاسدين لكنت وصلت إلى الشهادة الإدارية.
2: إيه. فهمت. هناك من يقولون إن البشر تكاثروا حتى أصبحوا كالناموس.
0: اهدي، لا ناموس ولا جاموس. الناموس البشري، أي العرف البشري، القانون البشري، المنطق البشري.
2: هل لبعض البشر عرف كالدين؟
0: ارحميني من علمك المطبق. نعود إلى الموضوع.
2: نعود.
0: بما أن الملاريا
2: مرض خطير،
0: وبما أن الناموس هو الذي
2: ينقل العدوى،
0: فلا بد من الحد من الناموس حتى ينقرض.
2: فماذا فعلت يا عبقري الطب؟
0: نلجأ إلى تنظيم الأسرة الناموسية.
2: فاخترعت حبوبا لتنظيم النسل الناموسي؟
0: هل نقبض على الناموس ونكتفه ونسقيه الحبوب؟ كوني أوسع أفقا.
2: إذا ماذا؟
0: الأسهل والمعقول أن نعقم ذكر الناموس.
2: فعلا التعقيم أسرع وأجدى. لكن
0: كيف نفرز الذكور من الإناث؟ أليس هذا سؤالك؟
2: بلى.
0: بسيطة، نطلق نداء عالميا إلى محب الإنسانية.
2: رائع، لكن ماذا يفعلون؟
0: ندعوهم إلى التطوع لمكافحة الناموس.
2: ونوزع عليهم المبيدات.
0: لماذا تتسرعين؟ كيف نبيد هذه الجحافل المرعبة من الناموس؟ وأية رشاشات ومبيدات تكفيها؟
2: كيف إذن؟ ولماذا إذن يتطوع محب الإنسانية؟
0: بإشراف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية يشتغل متطوعون، فندهم لهم ظهورهم وأذرعتهم بدواء يجتذب الناموس إليهم يحتوي على مادة لاصقة.
2: مادة لاصقة؟
0: نعم. إذا أقبل الناموس ليلدغهم ويمتص دماءهم تكون المرحلة الأولى قد تمت.
2: فما هي المرحلة الثانية؟
0: ينتهي الناموس بمهمته، يلدغهم يتحملون، ويحاول الناموس أن يطير فلا يتمسك.
2: المادة اللاصقة تمنعه.
0: تبدأ المرحلة الثالثة. نتقدم نحن الأطباء فنفك أسر الناموس، فإذا هم بالطيران نتابعه وهو عاجز عن الطيران بحرية.
2: رائع. تأتي المرحلة الأخيرة.
0: الأخيرة، إذا طار ناموس فهو ذكر، وإذا طارت ناموسة فهي أنثى.
2: أكثر من رائع.
0: نأخذ الناموس الذكر نعقمه حتى لا يستطيع الإنجاب،
2: وبهذا نحد من تكاثره فينقرض،
0: حيث لا تتوالد أجيال جديدة منه.
2: ياه، كم هي متعبة
0: عملية التعقيم.
2: بل خدمة الإنسانية. أهنئك يا دكتور.
0: شكرا. والآن حان موعد بدء مقابلة المرضى، انصرفي إلى استقبالهم واحذري إفشاء سرنا العلمي.
2: عيب يا دكتور، أنا أقدر تماما شرف المهنة.

0: عندك.
1: مين مات يا شكوي؟
2: اتمنى ان اجد عندك دواء لمرضي العين. نعم، شديد الحساسية.
0: زدني فهما.
2: خلقت بانف قوي الشم.
0: هذه نعمة، غيرك لا يشم مطلقا.
2: كنت اتمنى ان اكون من هذا الغير.
0: لهذه الدرجة تضايقك قوة الشم؟
2: تزهدني في الحياة.
0: يا ساتر،
2: هل يكره احد شم الزهور والعطور؟
0: اسأل نفسك.
2: انا اختنق لو شممتها.
0: يا ساتر.
2: نعم، قوة الشم عندي تضاعف اريج الزهور وشذا العطور، حتى انها تصيبني بالاختناق.
0: بسيطة، لا تشم زهورا ولا عطورا.
2: بفرض انني استطعت، فما العمل مع الجانب الاخر؟
0: اي جانب اخر؟
2: ليس هناك روائح منفرة
0: في الزهور والعطور؟ لا اظن.
2: هناك روائح المجاري مثلا، روائح عرق البشر مثلا.
0: نعم،
2: هذه ايضا اشمها بنسبة مضاعفة،
0: وهذه لا يمكن تجنبها.
2: من اجل هذا قصدتك، ويقيني ان شهرتك المدوية في شفاء مرضاك.
0: مع الاسف ليس عندنا حتى الان دواء يساعد على تحجيم حاسة الشم على عمل رجيم له.
2: واظل فريسة الاختناق من الروائح الطيبة وغير الطيبة. تصور يا دكتور، لو ان المجاري طفحت في اي بلد في اوروبا تصلني روائحها، وانا هنا في الشرق العربي.
0: لو كان ساسة العالم عندهم قوة حاسة الشم عندك لقامت ازمة دبلوماسية عالمية.

0: وصلت إلى أنفي.
1: مدهش.
0: أتريد ما هو أعجب؟
1: نعم أريد ما هو أعجب.
0: الآن أشم رائحة سمك غزير
1: تهب من مطابخ جيران آخرين،
0: بل تهب من البحر رأسا.
1: أي بحر يا أخي؟
0: من البحر الأحمر بالذات وبالتحديد.
1: بالذات وبالتحديد. هل تسخر مني يا عزيزي؟
0: معاذ الله يا دكتور،
1: بيننا وبين البحر الأحمر مسيرة ساعات،
0: وهذه مأساتي، أشم على أطول بعد ممكن.
1: لكن كيف عرفت أنه سمك البحر الأحمر؟ لماذا لا يكون سمك البحر الأبيض؟ هل الشم عندك له موهبة تحديد الألوان؟
0: هكذا خلقت، لا أدعي لنفسي فضلا.
1: شيء واحد أملكه لك ولا سواه.
0: ما هو يا دكتور؟
1: عملية لسد أنفك.
0: عملية لسد أنفي؟
2: كيف تقولها يا دكتور؟
1: هذا هو الحل الوحيد.
2: وكيف أتنفس يا دكتور يا عبقري؟
1: من تحت الماء.
2: ماء؟ أي ماء؟
1: هل عبد الحليم حافظ أحسن منك؟
0: عبد الحليم حافظ؟
1: ألم تسمعه يتباهى بأنه يتنفس من تحت الماء؟
3: إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق.

0: دكتور دكتور
1: الحقني يا دكتور.
2: خيرا خيرا تفضل.
0: شكرا. استريح. كيف استريح؟ كيف استريح والصداع النصفي يسود حياتي؟
3: الصداع النصفي الليلة ليلة الصداع.
0: أجارك الله.

0: Doctor, I'm happening. Doctor, drag me. Ay, ay, ay, ay.
1: يا اخي تفضل. ماذا عندك؟
0: لو احتاج الامر الى عملية جراحية فاني جاهز لها. اي اي
1: انا نعرف مرضك اولا.
0: انا لا اخاف المشرط. اي واؤمن ان الامر بيد الله.
1: لماذا هذا كله؟
0: ثم انني استطيع دفع فاتورة العلاج والعملية مهما بلغت.
1: لا عليك لا عليك. ما هي علتك؟
0: المسران الاعور.
1: شيء بسيط ان شاء الله. اخلع اخلع ملابسك. اخلع ملابسك.
0: ليته كان اعمى ما استرحت منه.
1: لماذا هذا الانزعاج؟ الكشف يقول سرانك الاعور بخير.
0: وهل اخدعك يا دكتور؟
1: ولا اكذب عليك. قم يا رجل قم يا رجل. لا علاج ولا عملية.
0: ولكن الالم لا تطاق.
1: مصرانك الاعور بخير. قائم بيدك علاجه.
0: كيف؟
1: ركب له نظارة.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: بالدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 132 للسنة الرابعة. معكم إعدادا وتقديما وإدارة للحوار علي صالح باقي، وتنفيذا وإخراجا عبد الله إيضا حسين. عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، مرحبا بكم.

0: عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف. وضيف الحلقة الدكتور الفاضل محمد بافضل، اختصاصي أمراض جلدية وتناسلية. في هذه الأيام تشتد حرارة الشمس وتشتد أيضا الرطوبة، وتزداد أمراض فصل الصيف، وعادة تزداد هذه الأمراض بسبب الحرارة العالية والعرق الزائد. وتشمل أبرز مشاكل البشرة الطفح الجلدي بسبب انسداد مسام العرق، والبقع الملونة، البقع الفطرية بيضاء أو بنية، وحروق الشمس، وغيرها من أمراض فصل الصيف. وتنتهي هذه المشاكل بارتداء ملابس قطنية فضفاضة، التي دائما الدكتور محمد بفضل يطالب بها ولبسها في فصل الصيف. باسم كافة المستمعين والمستمعات، دكتور محمد رحب بك ترحيبا حارا في إذاعتنا إذاعة المكلة في هذه الحلقة: كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف. مرحبا بك دكتور محمد بعد فترة طويلة.
1: يا أهلا وسهلا منكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت أستاذ علي، الصيف المرة دي على فكرة شديد جدا،
0: شديد نعم،
1: وطفي الكهرباء بصراحة يعني سيء أشد جدا أشد.
0: نعم.
1: والناس يعني تعاني من هذا الشيء. طبعا الصيف خانق، رطوبة عالية، حر شديد، عرق كثير.
0: نعم.
1: هذه كلها تؤدي إلى كثير من الأمراض الجلدية، وأهم شيء أمراض البكتيرية والطفح.
0: نعم.
1: الجلدي هذا الطبعة تطلع زي الحبص، حبوب.
0: نعم.
1: صغار.
0: نعم.
1: وهذا وبرضه تنتشر الفطريات.
0: نعم.
1: يعني زي البهاك اللي هو يسمونه المبرقشة.
0: نعم.
1: وممكن تزيد أيضا حروق الشمس، خاصة بدول العمال، عمال البناء وعمال المزارع اللي يصبع في الشمس طول النهار.
0: نعم.
1: حتى الناس العاديين ممكن اللي ما هم متعودين درجة الحرارة العالية في الوقت ذا.
0: نعم.
1: يصير عندهم زي حروق.
0: نعم.
1: يتكشر جلده ويحمر جلده وطفح جلدي وحكة شديدة، وأحيانا خاصة في الأطفال اللي هو الالتهاب البكتيري.
0: نعم.
1: اللي نعاني منها اللي يسمونها الدبوة، ونحن نقولها باللغة العربية القوبة.
0: نعم.
1: بالإضافة للدمامل والفطريات وهذه الأشياء، وكلها بسبب الحر الشديد.
0: نعم. إذن حمى شديد وشمس حارقة وانقطاعات التيار الكهربائي، كلها عوامل تؤدي في النهاية إلى إصابتنا بالكثير من الأمراض الجلدية والتناسلية. ما هي أبرز الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا في هذا الفصل عادة دكتور؟
1: هو أكثر شيء نشوفه في الأطفال، خاصة اللي يتوافدون للعيادة عندنا، نشوف أعداد كبيرة من الأطفال.
0: نعم.
1: الطفل بحكم أنه يعني يسمو ما يقدر يتحمل هذا الجو الحار. أكثر شيء نشوف القوباء.
0: نعم.
1: اللي هو يسمونه الدبوة.
0: دبوة.
1: وهذا يطلع بشكل يعني حبيبات فيها زي الحرق حق النار. الأم.
0: نعم.
1: تقول لك تطلع زي الحرق حق النار وتنفقش ويتوسع، وهذا سريع العدوى، ممكن ينتقل بالملامسة، ينتقل بالاستخدام الأدوات الشخصية حق المريض، ممكن يأدي نفسه المريض. الطفل أحيانا تحصله يتكاثر فيه، يأدي نفسه.
0: وهذا ينتشر فين دكتور؟ فين ينتشر؟ ينتشر في الوجه أو في الجسم؟
1: ينتشر أكثر في الوجه، ولكنه ممكن يصيب أي منطقة في الجسم حتى فروة الرأس.
0: نعم.
1: ولكن أكثر الشيء في الوجه، حول الأنف، حول الفم، ماذا يسمونها الدبوة، لكنها ممكن تحصل في أي مكان في الجسم.
0: نعم. فيما يتعلق بالأمراض الأخرى، البهاق وغيرها من الأمراض،
1: هو الفطريات برضو من ضمن العوامل اللي تساعد على انتشار الفطريات اللي هو فصل الصيف.
0: نعم.
1: وبرضو في أيام الحر الشديد والعرق.
0: نعم.
1: فذا البهاق يقولون له، ولكنه يسمونه الصح كلمة المبرقشة.
0: نعم.
1: لأنه يأتي لنا مرض ثاني يسمونه البهاق.
0: نعم.
1: والبهاق هذه نقصد بها البرص، لكن هذا نحن عندنا يعني اسم دارج واسم شعبي يسميه البهاق.
0: نعم.
1: ولكن هو يسمونه المبرقشة.
0: نعم.
1: ويطلع بشكل لويحات بيضاء أو بنية الشكل. عليها قشرة خفيفة تنتشر في
0: الحلق
1: بالحلق وفي الرقبة وفي الجذع وممكن حتى في الوجه.
0: نعم.
1: وهذه يسمونها البهاقوي، نوع من أنواع الفطريات تزداد أيام الحر والرطوبة العالية والتعرب الشديد.
0: نعم. إذا ما هو الحل دكتور؟ رطوبة شديدة، حمى شديد، شمس حارقة، ما هو الحل؟
1: الحل الأهل نقولهم، نحن ننصح الأهل دائما أنهم لا يتركوا أولادهم ولا يتعرضوا للشمس خاصة في ذروتها.
0: نعم.
1: لأنه تعرضهم للشمس تحس الأطفال مساكين يلعبون في الشارع.
0: نعم.
1: ونقول لهم يعني أول حاجة إنه الشمس يقللوا من الخروج في الشمس والحرارة خاصة الأيام هذه.
0: نعم.
1: في أيام وعادوا جاي قالوا بعريق مدري من السودة.
0: نعم نعم بعريق. نعم.
1: بعريق.
0: نعم.
1: المهم يعني هذه الأشياء الواحد ينتبه لها، يعني حاول يخلي أولاده لا يخرجوا في هذه الوقت.
0: نعم.
1: خاصة ذروة الحر والشمس الشديدة.
0: نعم.
1: ثاني حاجة نقول لهم ملابس قطنية خفيفة باردة. يعني للأسف الشديد تحص الأمهات يعني تلبس عيالها يعني الجنز والنايلون والثياب الغليظة، ولا الأطفال الطفلات الصغار يلبسون يعني ثياب عوشة كبيرة كذا، حتى كلها حتى ثيابها تسحب في القاع.
0: نعم.
1: دي ثياب العوشة يعني مدري
0: من دول أخرى يعني باردة. نعم.
1: ثياب كذا. نعم. تحصلها مترارفة ويعني ما هو ريض.
0: نعم.
1: يعني الطفل الصغير يا أخي عيب.
0: نعم.
1: يا أخي لبسه حاية خفيفة.
0: نعم. قطنية.
1: قطنية.
0: نعم.
1: وبعدين نقول لهم إنه دائما يستخدمون صابون ديتول. الديتول أنا نحبه كثير لأنه معقم أو الغصة.
0: نعم.
1: الصابون الديتول ده أحيانا نقول لهم استمروا عليه، خلوا صابونكم أيام الصيف.
0: نعم.
1: وبرضه بعد يعني يستخدم كوقاية، أحيانا نستخدم البودرة دي حق الأطفال.
0: نعم.
1: حق أول حق الكرم.
0: نعم.
1: صار حق الكرم.
0: نعم.
1: نعم. يعني هذه أشياء خفيفة وسهلة وممكن الواحد يعملها بدل ما تعاني. يجي الطفل والله العظيم أحيانا يعني يوجع قلبك.
0: نعم.
1: لما تشوفه كله فوقه.
0: نعم.
1: وانا نشوف العيال قريبا كل يوم نشوف 10-15-20 طفل من هؤلاء الأطفال.
0: نعم.
1: وأحيانا تحص الأطفال الأسرة كلها يتعادون.
0: نعم.
1: فرجاء للأهل أول حاجة بعلو أولادكم من الحر، الحر الحر الحر دائما نبه كذا.
0: نعم.
1: نقول لهم هذه الأشياء وإن شاء الله يسمعون الكلام.
0: نعم. الأطفال والكبار أيضا، كبار السن.
1: الكبار ممكن يصيبهم.
0: نعم.
1: تصلع لهم صنافير في وجههم.
0: نعم.
1: أنا أشوف العمال دول المساكين اللي يشتغلون في السمنت وفي النور يظلون كل يوم مقابلين الصبة.
0: نعم.
1: يعني تحس الوجه تحس كله بثور.
0: نعم.
1: صنافير متقيحة ومر وجهه.
0: نعم.
1: ولكن هذا مشان لقمة العيش مساكين.
0: نعم. حروق الجلد دكتور عادة في هذا الفصل فصل الصيف تنتشر أمراض حروق الجلد، ما هو مرض حروق الجلد؟
1: هو حرق الجلد يطلع أول حاجة طفح جلدي.
0: نعم.
1: حبوب صغار زي الحبص، يقولوا له حبص نحن عندنا.
0: نعم.
1: في الجسم ده. وبعدين هذه تتقشر وتيبس وتصير طبقة سوداء، أحيانا تحس ظهره كله أسود وخشن.
0: نعم.
1: هذه بعد ما المرحلة الثانية تصير فيها تقشر، أحيانا يقول لك لما أدخل المكيف عاد اللي يزيله يشد الجلد. تحصله لما يتحرك يحس جلده كأنه بيتقطع.
0: نعم.
1: هذه حروق الشمس، وبعضها حروق الشمس تطلع بشكل تصبغات بالوجه وتحس الوجه أسود من كثر التعرض للشمس.
0: نعم.
1: وهذه الأشياء كلها بسبب الشمس والحرارة.
0: نعم. البعض يستخدم مزيل العرق دكتور، وكثير يستخدم مزيل العرق الرجال والنساء عادة.
1: أيوه.
0: هل هناك أضرار لاستخدام مزيل العرق؟ البعض يتحدث أن مزيل العرق يغطي بعض الفجوات.
1: أيوة يسد المسامات.
0: المسامات. يسد المسامات. هل له أضرار أخرى؟
1: نحن نصادف أنه أشياء كثيرة أحيانا في بعضهم في الآباط كلها متحسسة.
0: نعم.
1: إحمرار وقشرة.
0: نعم.
1: وحكة شديدة.
0: نعم.
1: وده من الحر وبرضه من الاستخدام السيء لمزيلات العرق ومزيلات الشعر، واحيانا يستخدمون بعضهم الروائح والعطورات.
0: نعم.
1: ففي احيانا في ماركات كويسه من مزيلات العرق.
0: طيب.
1: مش من الصناعات الخفيفه.
0: الخفيفه.
1: آه. ويستخدم لي
0: الأسماء. ما هي هذه؟
1: والله لها أسماء كثيرة، أنا لا تحضرنا هذه الأسماء ولا أحب الأسماء التجارية ولا أحب أعمل دعاية لأي شركة ولا أي حاجة.
0: طيب نأخذ مداخلة دكتور نكمل بعدين. ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو.
0: نعم تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم دكتور العلماني، كيف حالكم؟
0: حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟
2: أبو رامي. أبو رامي،
0: أبو رامي معك الدكتور محمد
2: بكر. كان الدكتور يدح للنساء أو البودر في الحر؟
1: والله كل زيان.
2: قول
0: لي
2: دكتور
0: أبو بسيط، أنا لقيت
2: نساء.
0: النساء رد عليك الدكتور، اسمع دكتور. طيب
1: نحن نقول له بعد، يعني دائما يستخدمون البودرة حق الأطفال، وعنا نحددها الزرقة الصيني ديك أبو طير، وممكن حتى النشاء، النشاء برضو مفيد.
0: نعم.
1: بعضهم يفيدوا النشاء أكثر من البودرة، فنحن في الناس طبايا اللي أنت مرتاح له وتشوف فيه الفائدة استخدمه، بغيت النشاء ولا بغيت البودرة حق الأطفال.
0: نعم نعم، وبودرة الأطفال هي نوعين، نوع أزرق نوع أخضر.
1: والله نوع أخضر ونوع أزرق وكل اللعينة.
0: نعم.
1: ولكن يعني وجدوا إنه الأزرق أفضل، بس أنا بغيت بأقرأ على الموضوع ده، ليش إيش فرق بين الزرقة والخضراء؟
0: نعم.
1: لأنه الزرقة شفتها أكثر شيء ممكن تفيد في الأشياء اللي فيها زي الفطريات.
0: نعم.
1: تمام. حتى بعضهم في فطريات منتشرة الأيام دي حق مع الحر، وبرضو نتية الافراط في استخدام خلطات التبييض في فطريات انتشرت، والان على فكره مقاومه للعلاج. نعم. هذا مش على مستوى اليمن بس. نعم. موجوده في مصر، موجوده في السعوديه، موجوده في الاردن، كلهم يعانون من ظهور فطريات مقاومه للعلاج، نوع من انواع الفطريات خاصة ظهرت، وهذا قد يكون نتيجة الاستخدام السيء للفطر للأدوية أو نتيجة استخدام الكورتيزون. بعضهم لما يجي عنده فطريات يعتبرونها أنها كأنها تحسس، وما هو كل مرض جلد عبارة عن تحسس، في فطريات، فلما تعطيه كورتيزون يخف مع الكورتيزون، يقل الالتهاب، لكن مجرد ما يوقف الكورتيزون يزيد أكثر من أول، فتحس انها تنشر زي الخرايط في جسمه وفي منطقة ما بين الفخذين وفي الجسم وفي الوجه وفي اي مكان ممكن تنشر.
0: نعم.
1: فهذه من ضمن امراض الصيف.
0: نعم.
1: الفطريات هذه.
0: نعم.
1: فطريات
0: يعني الخلطات، تقصد الخلطات تبييض تسبب
1: خلطات التبييض تقلل من مناعة الجسم لانها تحتوي على مادة كورتيزون.
0: نعم.
1: الكورتيزون هذا نوع من انواع الأدوية التي تستخدم، نحن نستخدمها في بعض أمراض.
0: نعم.
1: ولكن أحيانا يستخدمون يعني الكورتيزون، أقوى كورتيزون هذا اللي يستخدمونه للأسف الشديد.
0: نعم.
1: في حالة الخلطات زي الدرموفيت والدرموتان، وجابوها خلطات كثيرة موجودة، كريم العروسة، كريم عرايسي، كريم جيجي، مفيد الليمون، مفيد البرتقال، الخلطة الصومالية، الخلطة العمانية، الخلطة الحضرمية، وكل هذه عبارة عن كورتيزون، وكورتيزون من أشد أنواع الكورتيزون، درية عالية من التركيز.
0: نعم.
1: فذا يعمل إيش؟ يعني يقلل من مناعة الجلد، وبالتالي يهيئ الجلد للإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية.
0: نعم. نعود دكتور إلى مزيلات العرق. عادة في فصل الصيف تستخدم أو يستخدم الكثير مزيلات العرق، وهي مثل ما أشرتم متنوعة وعديدة. البعض استخدم النشا مثل ما شر أبو رامي، البعض استخدم هذه العلب المنتشرة في كل مكان، هي مرتفعة الأسعار عموما، يعني هل لها أضرار استخدامها لإزالة العرق في فصل الصيف؟
1: والله شوف، هذه قلت لك كما قلنا أن أحيانا ممكن تسبب تهيج في الجلد.
0: نعم.
1: وممكن أحيانا تسبب انسداد في
0: مسامات
1: الغدد العرقية.
0: نعم.
1: وبالتالي تجيب نتائج عكسية، تعمل بعدين تهيج، تعمل التهاب، تعمل عكة، تعمل طفح جلدي، أحيانا اللبط تحصله أسود من كثر الإدمان في هذه الأشياء.
0: نعم.
1: والحكة، والحكة على فكرة تزيد نوع السواد، يعني لما كل ما حكيت كل ما سودت بالجلد. فالمشكلة حتى مزيلات الشعر أحيانا بعضها فيه مواد كيماوية.
0: نعم.
1: تعمل مشكلة في تهيج، ف فنحن ننصح الإنسان أن يأخذ المناسب له، وإذا شاف مثلا فيه مادة يعني فيه منتج معين فاده ولا سبب له مشاكل يضل عليه هذا.
0: نعم
1: تمام، ويبعد من الحر ويبعد من العرق ويبعد من الملابس الثقيلة، هذه الأشياء برضو تساعد في الشغلة هذه.
0: نعم، نأخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي
0: حياك الله، أهلا وسهلا سيد عمر بسعيدة، حياك الله.
3: دكتور محمد حياك يا دكتور.
1: يا حيا وسهلا بك،
3: وانت جيت في الوقت المناسب شو.
1: الله يسلمك طول عمرك.
3: أسعانون يا أخي الأمراض الجلدية هذا.
1: نعم
3: يا أخي، القلب هذا دائما من الأمراض ينسلش في الصيف، هل حالات كان عندكم في العيادة عانون من الجرب؟ وما هو الجرب هذا؟
1: والله الجرب مرض يعني يعتبر من أمراض المعدية، وهو مرض طفيلي يتسببه طفيل، وهو موجود على مدار العام مش إلا في الصيف، قد يكون في الصيف نتيجة الحر والعرق والرطوبة يكون أكثر، ولكنه هو مرض طفيلي. وهذا المرض على فكرة يعني معدي ويكثر أكثر شيء في المناطق المزدحمة، مثلا في السجون، في المعسكرات، في موجود في سكن الطلاب المناطق، ولا في العزب اللي فيها وتقل النظافة. وهو يجيب حكة شديدة بالليل ما ينام، يعني الحكة وتي الحكة موجودة في الأباط، موجودة على المنطقة التناسلية، موجودة حول الصر، موجودة في الفخوذ، موجودة ما بين الأصابع، وحكة شديدة. ودائما انه يعني على فكرة هو في له علاج، وعلاجه يعني سهل جدا، ولكن احيانا يتطلب نعالي الدار كله. لما يجد توجد حالة في البيت لازم يتعالي الدار كله، حتى اللي ما بهم شيء، لأنه قد يكون موجود فيهم وعاده ما بعد ظهر، فأنت تعالي لهم فيهم، ولكن دولة يريع فيهم ويريعون ثاني مرة يردونه. فشرط أساسي أنه يتعالي الدار كله في وقت واحد. المشكلة عندنا نحن عندنا الوعي قليل، يقول لك يا أخي أنا ليش نأخذ دواء وما هو عندي؟ نقول له خذه، قد يكون قده فيك
0: كوقاية.
1: بس حالهم بأظهر
0: حالهم
1: أيوة كوقاية. فتحصل أنه بعض أسرة مجموعة يأخذوا العلاج يتباخروا، ولكن بعد مدة ذولاك التانيين اللي ما أخذوا العلاج يظهر فيهم المرض ورجعوا فيهم، ونرجع على بيتي.
0: نعم.
1: والشغلة لازم تنقطع. وهذا مرض له حل وله علاج ويشفى، ولا هو مرض خطير لكنه معدي. شوفوه
3: دكتور محمد، أيضا الأخي تكلمنا عن الحمص، الحمص هذا قلت انت عبارة هو يعني يسمى حروق الآن. أيوة. الحمص منتشر بالكبار والصغار.
1: أيوة منتشر بالكل.
3: ما هو العلاج الطبيعي يعني الآن؟ نحن لو في البيت عندنا مجموعة عنده الحمص يعني يسمى كله يتقبص هكذا زي
1: العلاج الوقاية، العلاج الوقاية
3: يعني
1: والابتعاد عن الحر، ولبس ثياب قطنية خفيفة.
3: أيوة.
1: والصابون لايف بوي أو ديتول.
3: أيوة.
1: ولاقيهم بخير يستخدمون بودرة الأطفال. طبعا نحن نعطي مراهم، ممكن نستخدم الكلامين لوشن أحيانا هذا مبرد، وممكن لو شفناها يقشر نعطيه شوية مرهم يكون كورتيزون خفيف بحيث انه يساعد في ابعاد الالتهاب الجلدي، لانهم يعانون منه احيانا. قلت لك من كثر الحبص ده لما يبدأ يتقشر يقول لك المريض حس جلدي بيتمزق، اي حركة تحس يدي بيتمزق، ولما يدخل على الكنديشن مكيف يشكف الجلد اكثر نتيجة البرودة والجفاف. فهذه الأشياء يعني كلها بسبب الحر وبسبب
0: الرطوبة
1: والرطوبة، وإن شاء الله خلاص على باقي
3: المشاكل. أيوة المرض الجلدي هذا دائما البعض يسوي مضايق للناس يا أخي، الحبوب السوداء هذه يسمونها الشمة، في علاج لها ولا كيف؟
1: هذه الشمة شوفها طبيعية في بعض البشر تحصل فيه شمة الخال.
3: شمة الخال هذه
1: هذه بصراحة شوف ما حد يقدر يعمل لك شيء ولا شيء، حتى علاج ممكن انك تقلل ظهورها.
3: أيوة.
1: ولكن نحن نقول لهم اي شمة خال بدأت تغيرات فيها، بدأت تحك مثلا، ولا بدأت تنزف، ولا بدأت يعني تسبب اعراض جراحة، هذه يعني يقونها يعني يعالج منها. أما كذا لا يلمسها ولا يقي لها شيء إلا إذا صارت فيها تغيرات، مثلا كبرت صارت حكة صارت تخري منها دم، هذه بغت منها بغت يعني متابعة. ولكن إذا كان مثلا حبة الخال كبيرة ومشوة الجلد ممكن استئصالها بعملية جراحية تجميلية أفضل.
3: وأخيرا يا أستاذ محمد، وحتى لا أطيل عليك يا دكتور محمد، يا أخي بقى نصيحة للنساء، يا أخي يستعملون الفتنة في الحنة، ما أظاهر يا أخي شيء مشاكل منها ولا عادي؟
1: والله الفتنة خاصة أيام الأعياد وأيام المناسبات والأيام دي مع الموسم حق العروسات، الحريم الله يهديهم بصراحة هم من حقهم يعني يبغوا بيزينون للرجال.
3: أه؟
1: آه وده ضروري. ولكن يعني بعضهم يتحسسون من هذه الأشياء، بعضهم يتحسسون، وهذه الإفراط شوفوا أي شيء زاد عن حده ينقلب ضده، لأن هذه الفتنة والصبغات دي أحيانا لما تلاحظ أنه حتى البول يتغير، يتغير لونه ويتغير ريحته، معناه أنه يتم امتصاصه عبر الجلد ويفرط عن طريق الكلى، وهذه طبعا لها دور. تمام. فبعضهم يتحسس، تقول لك يعني تقول لك قلت قبل السنة.
0: حياك الله سلامة
3: على هذه البرنامج، شكرا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك. هل بالضرورة استخدام الفتنة في الحنة دكتور؟ ألا تكفي الحنة فقط يعني؟
1: هو يقولون ما يعلم.
0: نعم.
1: لكن ما أخذت الفتنة دي ما يعلم.
0: نعم.
1: نقول لهم حطوا ليم، حطوا شاي، بعضهم يحطوا شاي.
0: زمان كان يحطوا ليم شاي مثل ما ذكرت.
1: فالشغلة شوف، نحن دائما نقولها إذا تحسستي من فتنة ولا من صبغة، بعضهم التشهير.
0: نعم.
1: بعضهم من صبغة الراس يصبغوا شعرهم، يتحسسون كثير رجال ونساء.
0: نعم.
1: هذه الأشياء إذا شفتوا فيه تحسس ابعد منه.
0: نعم.
1: ماشي داعي له.
0: نعم. أعزائي المستمعين، هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9 ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الدكتور الفاضل محمد بافضل، اختصاصي أمراض جلدية وتنازلية. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9 عنوان الحلقة: كيف نقي أنفسنا من أمراض فصل الصيف؟

0: دكتور محمد، طبعا نحن قادمين على مهرجان البلدة أو موسم نجم البلدة، عندما يبرد البحر ويغتسل الناس في البحر. لكن دعنا نأخذ أولى أو ثاني مداخلة أو ثالث مداخلة. ألو، السلام عليكم. طيب، اغتسال في مياه البحر الباردة، هل تقينا من أمراض فصل الصيف مثل ما شرط الحبس وغيرها من
1: البلدة؟ موسم سياحي جميل والله العظيم.
0: نعم.
1: الناس ترتعش والناس تجول من كل بلاد و...
0: نعم.
1: وتقعد مكلة يعني وقت سياحي.
0: نعم.
1: وبرضه يدر دخل على الناس، بعضهم مساكين.
0: نعم.
1: ينتزل الفرصة هذه في البلاد.
0: نعم. أصلاً ينتزل. نعم.
1: بالنسبة له هذا شوف اي شيء بدون دراسه، هم يقولون من اول نسمع انه مفيد للروماتيزم والعضله اللي هم عندهم ركبهم، اذا تغسل في البحر البلده يعني حيزل. لكن انا اتمنى انه في دراسه علميه. انت شوف كطبيب ما بتتكلم وتجيب شيء بدون ما يعني انا ما بعطي راي ولا بقول والله العظيم مفيد ولا انه كذا، الا اذا عملت دراسه علميه صحيحه تشوف فعلا هذا. ولكن كموسم يعني هو موسم كويس وزين ويبرد الجو والناس فرحانه وتتغسل، بس ياخذون الحيطه وايش يسمون الثاني، الحيطه والحذر.
0: نعم، من هي جنب البحر.
1: البحر لانه الحين قبل يومين سمعنا اثنين مساكين.
0: نعم.
1: غرقوا.
0: نعم.
1: فرجاء ياخذون ولا يتهورون الشباب، يدخلون لما داخل.
0: نعم.
1: لا تنقلب الفرحه حزن.
0: صحيح.
1: فرجاء يعني لا يتهورون، ولكن البلده بشكل عام موسم سياحي
0: جميل. جميل
1: جميل.
0: اهلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: اهلا وسهلا بك، نتعرف عليك.
2: كثير من مكله.
0: من؟
2: سعيد من المكلة.
0: أم سعيد من المكلة، مرحبا بكم سعيد.
2: يا
0: أهلا وسهلا.
2: أنا الدكتور.
0: معك الدكتور.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
2: يا دكتور، نحس إنه في نمش في يدي بيضة، بس النمش حقي بقع بنية.
1: إيه هو ما أسمع.
0: نمش في ذاتها هي بيضة، ولكن تحس إنه في نمش في ذاتها بقع بنية.
1: النمش شوفوا متوقع يحصل النمش ويسمونه فريكل، وهذا النمش يحصل خاصة في البشرة الفاتحة.
0: نعم.
1: واللي هم يتعرضون للشمس.
0: نعم.
1: فهذا شوف إذا في يعطونهم أدوية زي حق الكلف الهيدروكوينون.
0: نعم.
1: وفي مكشرات للبشرة زي التريتينوين، هذه يستخدمونها يا أما الوحدة ولا مع بعض يستخدمونها.
2: يعني مرهم ولا حبوب؟
1: والله لا، هي مرهم هذه. في حبوب يعني يسمونها تجيب النظارة، جلوتاثيون. ولكن الحبوب على فكرة، وفي أبر على فكرة، الحبوب يجيبونها من برا وغالية ولا بر برضه، ولكن هذه النظارة اللي تعمل نظارة للجلد أبر جلوتاثيون، يضربونها إبرة كل أسبوع أو في أوقات معينة. ولكن هذه الأبر، وناس بعض بلدان خاصة مثلا في السعودية يمنع تداولها، ما هي لأنهم يعني لها أضرار جانبية وممكن تكون من العوامل المسببة لسرطان الجلد، لأنها تقضي على مادة الميلانين أو تخففها بالأصح. لكن النمش ممكن نقول له ابتعد من الشمس والحرارة، استخدم واقي للشمس قبل الخروج. أحيانا يستخدمون واقي للشمس، موجودة عدة تركيزات، وكل ما كان تركيزه الاس بي اف حقه أكثر كل ما كان أفضل. هذا يدهنون قبل الخروج للشمس بنص ساعة، ولكن إذا طول خروجك أكثر من ساعتين ممكن تعيد وضع الكريمات هذه الواقية. فهذا هو بالنسبة للنمش، ولا شيء يمنع انه ما يصير. اقل شيء اكثر شيء يبعد من الشمس والحرارة، حتى من الكار شوفوه، من الشولة، من التنار، ممكن يسبب نوع من انواع
0: الرطوبة والحمى الشديد يسبب النمش.
1: لا، هو اكثر شيء الشمس والحرارة
0: والحرارة
1: وقابلية الجلد للإصابة. بعضهم جلده ما يسبب له يقرب الشمس 24 ساعة. لكن في جلد معين خاص الجلد اللون باهت ولا لونه أبيض.
0: أبيض نعم.
1: كثير يتأثرون بالشمس.
2: جزاك الله خير. طب سؤال ثاني ممكن؟
0: تفضلي تفضلي.
2: حاليا في إبر النظارة منتشرة في المكلة صح؟
0: إبر النظارة.
2: أيوة. فجأة في بنت سمرة تحصلها فجأة بيضة تقولك ما استخدم شيء بس يبان عليها إن في بقع يعني تحس مثلا وجهها أبيض مكاركبتها شوية مسمر كأنه لونها الأصلي يعني منتشرة لها أضرار ولا ماشي؟
1: طبعا تكلمنا عن الموضوع ذا كثير. اول حاجه هذه شوفي في ابر نظاره وفي انا يستخدم الخلطات فعلا تحصل وجهها ابيض ولكن يداتها سود تمام ولا تجد تحصل انه مثلا وذي
0: وجهها ابيض ورقبتها سود
1: ورقبتها سوداء فهذا يعني مشكله نعاني منها انا قلت في العيادات ولها اضرار يعني ضرت اول سببت رقة الجلد صار رقيق حقهم من كثر الخلطات دي العروق حق الجلد دي حق الوجه تحصل الشعيرات الدموية تطلع منهم بيسبب لهم مثلا زيادة في الشعر تحصل واحدة كده معها لحية ومعها شنب من كثر الخلطات دي وبعضهم يسبب لهم تشققات زي حق تشققات الحمل شقق جلدهم احيانا يستخدمونها للمناطق الحساسه في الابط وبين الفقدين هذا يسبب لهم تشققات وممكن يؤثر حتى داخلي على الجسم في بعض قلنا الخلطات تحتوي على ماده الزئبق والزئبق هذا خطير يتم امتصاصه ويؤثر على الكلى ويؤثر حتى على الجهاز العصبي وممكن يؤثر على حتى الخلل الهرموني يعمل داخل لانه يؤثر على غده الكظريه اللي موجوده فوق الكليه فهذه الخلطات ممنوع وتوجه من هنا يا استاذ علي نصيحه لكل اب ولكل ام ولكل بنت انها تمنع هذا الخلطات يا ابوها باسماء كريم العروسه وكريم عرايسي وكريم جيجي وكريم جوري ومفيد الليمون وكلها عباره عن هيدروكورتيزونات قويه ونعاني منها واحده يقولون انها قبل يمكن حوالي 3 شهور ترقلت في الانعاش في مستشفى ابن سينا نتيجه استخدام الخلطات بشكل غير طبيعي اتقي الناس وانفسكم يا ابنيات والله البياض ما ينفع لكن خربتي كلاك ولا خربتي كبدك ولا خربتي نفسك ايش بتنفعك البياض
0: نعم
1: ودائما نقول لكم السمار احلى شكم السمار نعمة والله العظيم
0: جلك سيرك
1: اسمر وكله حلا اسمر يا سمراني يا حلو يا اسمر كلهم يتغنون بالسمار
0: بسم الله
1: ما حد تغنى بالبياض طول ومشكلة بلادنا الله يهديهم بس
2: الله يبقى خير دكتور تسلم
0: أم سعيد معك السؤال الثالث
2: تسلم
0: جزاك الله هي تتحدث أم سعيد عن إبر النظارة تتحدث عن إبر تحديدا
1: إبر النظارة يعني هذه يجيبونها تقريبا من الإمارات أو من أي مكان هذه إبر النظارة هي مؤقتة هي تعطي نظارة مؤقتة ولكن هذه الآن لها تأثيرات أول حاجة ممكن تظهر الشيب المبكر
0: شيء مبكر في الراس يعني
1: في الراس ممكن تؤدي الى سرطان الجلد لانها تخفض على فكره البشره اللون الميلانين هذا يعني ربي خلقه يقاوم الشمس وبالتالي يقاوم سرطانات الجلد لكن انت لما تعمل يعني تخفيض بهذا الميلانين تزيد الاصابه بالسرطانات الجلد وممكن تزيد الاصابه ب البياض المبكر للشعر
0: نعم الو السلام عليكم الو طيب دكتور انا عندما تحدثت في الجزء الاول من سؤالي عن البحر والاغتسال في البحر انا اقصد انه البثور والحبص وغيرها من الامراض الجلديه هل يفيد الاغتسال في البحر بعض يقول هذه البحر يفيد عادة
1: خاصة في الالتهابات البكتيرية نقول لهم لو بدأ يبس ممكن تغسله في البحر ممكن أصحاب الجداع لو بدأ يجف في الجراحة
0: ممكن
1: تغسله في البحر
0: تمام الله السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: يا أهلا وسهلا تعرف عليك أختي الكريمة
2: معكم عبد الله
0: أم عبد الله تفضلي معك الدكتور بفضل
2: تطلق معنا أبوية صغير والثنتين
0: نعم
2: دوبه بغلنا بيترسل وبدانه كله حبر دكين ما نحن لا عليين عند فيله ودحين لا غسلناه برد.
0: واضح دكتور؟
1: اه والله دي مشكلة الأطفال كلهم اللي موجودين في الأيام دي مع الحر مع الطفي مع البهدلة كلهم يعانون، كل البيوت تعاني من هذا الشيء، العباص والعبوب وأحيانا حتى صنافير تطلع. ولكن دائما نقولكم يا أخي ابعدوا عيالكم من الحر، حتى الانطباط القاربة بيتوا قعدوا في الحوش ولا في الريم ولا في الططع ولا بيتوا حتى عند العمقي عنده برود هناك قعدوا في الاسترافة. يعني نمدوا برودكم حل، لا تخلون عيالكم في الشمس ولا يظلون يخبخبون وفي الريوم وفي الحوش وفي الشارع وبعدين بتقولون الحبص زال. هذا بعدوهم من الشمس والحرارة، وثيابهم ولا قطن قلناها، وصابونهم ديتون ولا
0: نتقول ألا توجد كهرباء دكتور ورطوبة شديدة في البيت أين يذهبون؟
1: الحمد لله نقول لنا الحمد لله
0: عشان يحلون الكهرباء ان شاء الله قادمه
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يصدقون ان شاء الله يا رب.
0: اهلا وسهلا عليكم.
2: عليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، تعرف عليك؟
2: سلام.
0: تفضل يا مسلم، معك دكتور محمد.
2: دكتور بقول لك بنتي يعني فيها حبوب بس اكثر شيء السكر حقها وبشرتها دهنيه، يعني ايش السبب؟ وتفضل يعني
1: حبوب كبار ولا صغار يخلي نقيح ولا جافات؟
2: لا ما هي خرجة نشيقة بس حبوب يعني شابة يعني ما تقول صغيرة.
1: شوفي الحبوب الصغار دي اللي في الوجه اشياء وايد تسببها، اذا كان هي شابة قد يكون بداية حب شباب مثلا شك. اذا كانت مثلا حبوب صغار وعاد هلا بنت صغيرة شك انهم حق الحر، هذا اللي نتكلم عليه العبص والطفاء الجلدي. إذا كان مثلا يعني حبوب تتوسع نشك إنها فطريات. فدائما بالوصف، أنا على فكرة دائما أرفض العلاج بالتلفون ولا بالوص، وبعضهم يرسل صورهم، ولكن التشخيص الصح خاصة في الجلدية تشوف المريض تشوفه أمامك.
0: إذن دكتور أم سالم نعطيها بطاقة دخول مجانية.
1: يا سهلة تعطينا اسمها وبعدين بسجلها، بغت اليوم بتي بغت بكرة بتي بسجلها.
0: أم سالم الاسم سمحتي اسم المريضة عشان تدخل العيادة مجانا مجانا على حساب الدكتور محمد.
2: خلاص أميمة اسمها.
0: أميمة.
2: أميمة أحمد النامس.
0: أميمة أحمد
2: نامس.
0: من؟
2: النامس.
0: أيوة. طيب شكرا لك، بإمكانك تحضر العيادة الدكتور محمد
1: متى؟ 3:30 يا بنتي، أي وقت تعالي لمان الساعة 9:30
2: إن شاء الله.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: شكرا لك أم سالم، شكرا للدكتور محمد على هذه البطائق المجانية للدخول لعيادته للمعاينة. ودائما دكتور محمد فاتح العيادة في أي وقت وما يقصر معنا وما يقصر مع المستمعين ولا المستمعات أيضا. ناخذ فاصل مثل ما نواصل، هاتف الاستوديو 30 29 29.

0: طبعا عادة في فصل الصيف اشتداد الرطوبة وانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة تصل 6 ساعات حين 5 ساعات تنتشر التسلخات الجلدية بين الفخود في أماكن حساسة الأخرى تحت الإبطين وغيرها. ما هي العلاج دكتور؟ تنتشر في الكبار في الصغار في النساء في الرجال
1: ومنتشر كثير. التسلخات دي عبارة عن احتكاك الجلد مع الجلد خاصة في الناس اللي هم حركتهم دائما مستمرة ودائما يعني يمشون تصير خاصة اللي عندهم كباء يعني ايش سمان وزن زايد. هذه التسلخات تجي من اتكاك احيانا تحصله حكة او امرار او حرقة في المكان ده احيانا حتى ما عاد يقدر يمشي ولا تحصله يمشي وريوله متباعدة من بعض من كثر هذا. هذا نحن نقول لهم اول حاجة للأسف الشديد نقول لهم حاول تخفف وزنك. تخفيف الوزن أهم شيء. ثاني حاجة نقول لهم جفف بعد ما تتغسل بعد ما تتوضأ جفف المنطقة دي. أحيانا نخرج مستعجلين من الحمام وعاد الماء تمام ونقول لهم أحيانا حتى الصابون بعضهم مستعجل يخرج والصابون بقايا الصابون عادة موجودة ما بين الفخذين نقول له حاول
0: تجفيف
1: نزل الصوابين هذه ونقول له ثيابك الداخلية تكون قطن ولا يلبسون الثياب الجنس دي والغليظة والنايلون والسترتش وبعدين لقيته بخير نقول لهم استخدم بودرة الأطفال هذه الوقاية ودي مزعجة
0: هل هناك مراهن معينة تستخدم
1: نعطيهم مثلا نحن نستخدم مثلا انستغرام كريم في المنطقة دي نستخدمه مرتين في اليوم أو مرة حتى لحد ما يروح بعدين نستخدم بودرة الأطفال بس يلزم بالتعليمات ونعطيهم حبوب لأنتي استامين ضادات الحكة إذا كان في حكة شديدة ولكن التعليمات دي الوقاية أنا دائما نجلس مع مرضاي نكتب بالعربي وراء الورقة تعليمات وايدة هذه التعليمات مهمة شكرا.
0: نعم ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله تعرف عليك أخي الكريم.
2: معك سعد عبيد حمدون من مدينة الحامي.
0: سالم
2: عبيد حمدون
0: حياك الله.
2: بالنسبة أنا عندي هي حكة كده وبعدين الحكة يعني شعور بالراحة كده يعني شوف إذا حكيت ترتاح يعني كده واصل أبدأ
1: حكة بس وين الحكة وكم لها الحكة وهل شي أعراض ثانية انت تتكلم يعني مش معقول واحد عنده حكة بس وتقول لي كيف أسبابها بيقول لي وينها موجودة ومن متى فيك موجودة وهل مصحوبة بطفاع جلدي ولا احمرار ولا حبوب
0: يسألك الدكتور يسألك اين موقع الحكة فين معي
2: معك فضل
0: فين الحكة فين توجد الحكة
2: جسم كله جسم
0: جسمك كله
2: كده حركة بس هي الحكة يوم كده وبعدين تحفت يصحك لا يشوف نفسك يعني مرتاح كده يعني حرحر مع الحركة بداية الحر لكل حر يوم كده
1: خلاص بعد انه عرف السبب انه سبب الحر الحكة هذه فاول حل ابعد من الحر وثيابك قطن وتراجع اقرب طبيب جلد لك مشان يشوف الحالة يدي فحوصات يتأكد منها يعني ايه سبب الحكة خاصة اذا كان الجسم كله يحكك قد يكون اشياء باطنية قد يكون تحسس من اكل قد يكون تحسس من شغل قد يكون تحسس من جو فاشياء كثيرة تعمل الحكة يا اخوي صعب نقول لك ايش اللي عندك لانه حكة دي من ضمن الاعراض الان الشاملة وكل مرض جلدي دي حكة فما يمكن احنا جديد فحاول تعرض نفسك على اقرب طبيب جلد لمنطقتك يكون يشخص الحالة ويتأكد منك ويشوفك وهذا اللي هو الصح.
2: طيب انت عندك شيء من الاكل اكل انت عندك شيء من الاكل
1: والله اذا انت شوف اذا انت راقب اذا شيء اكل يضرك فقلت لك الحساسية اي حكة
2: الاكل بعد منه
1: شوف ما بقول لك بعد من اي اكل انت راقب اكلك وراقب شغلك وراقب حالتك النفسية ولكن حالتك خاصة اذا كان حكة شامل لكل الجسم يا ابوي يا اخي شوف لك طبيب جلد عندكم عندكم الدكتور مروان الكلالي عندكم الدكتورة فاطمة الوعل عندكم اشياء وخصائيين كويسين دولة
3: معي سالم.
2: معك علامة بالوع يمكن ان تعسي من اخي.
1: عندكم دكتورة مطيعة ابا عامر من افضل الدكاترة اللي درستهم انا. عندكم من الحامي.
2: معي دكتورة؟
1: مطيعة ابا عامر. على فكرة هذه الدكتورة كويسة جدا. يعني ومن اوائل الجمهورية في الثانوية العامة. والاولى على دفعتها في كلية الطب.
2: ما شاء الله.
1: يا اخي عندكم استاذ هذه.
3: شكرا لك يا سالم، شكرا لك.
2: الله
3: حياك الله، اهلا وسهلا بك.

0: الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم. الو
2: الو
0: نعم تفضلي.
2: وعليكم.
0: عليكم السلام.
2: كيفك علي؟
0: يا اهلا وسهلا. من معي؟
2: والدكتور محمد.
3: يا اهلا وسهلا بك.
0: من معي؟ من انت؟
2: معكم علي.
0: ام علي تفضلي يا ام علي. اهلا وسهلا بك.
2: الدكتور محمد.
0: معك الدكتور محمد.
1: تفضلي تفضلي.
2: قلت لك

0: التهابات في فروة الرأس ده أحيانا هو لأنه مفروض ما يقول شيء، ولكن أحيانا إذا ترك فترة طويلة ممكن يجيلهم بعضهم يعني.
1: عندك ما بقدر يقول ما نقدر نسيها حتى
0: والله بصراحة.
2: إيش إيش الحل يا دكتور؟
1: خلي حد من الحوالي يقدرك. أعطيه اسمه اسمي ولك العناية يا رسول.
0: ما أعطيش علاج بس بغيتك خليه لي بيجي يصور الفروة حق الرأس.
1: كيف؟
0: يصور الفروة حق رأسش. لا يصور وجهك، لا رأسش بس اللي من حيث الشعر.
1: ماشي فيه بس دوائن ماشي.
0: هو اللي بيجيب، هو الجزاك اللي بيجي عندي حيخليه يصور وجهش اسمه رأس. رأسش
1: يصورها،
0: يصور الرأس حيث القشة حيث الحكة دي.
1: طيب
0: تمام. اسمه من اللي بيجي الولد مشان نكلم الكاتب يدخله لا يخره.
1: اسمه عبد الرحمن محسن العمري.
0: عبد الرحمن محسن
1: العمري.
0: العمري
1: ايوه.
0: سلام ولا يهمش يا خالد.
1: رفونك
0: يا حي وسهلا.
1: الله يحفظك
0: ان
1: شاء الله.
0: يا ان شاء الله.
1: ان شاء الله والله العظيم ما رأيت عندك ابني. والربطية خديتني عليه ماني ناري من ولدك.
0: الحمد لله.
1: وراح الحمد لله ما شاء الله العافية وكمل ربي يا رسول.
0: الحمد لله.
1: وصحتك ان شاء الله ويعطيك الصحة ان شاء الله.
0: ويعطيك ان شاء الله ويطول بعمرك ويبارك لك في اولادك ان شاء الله يا رب.
1: يعني داعي ويعطيني من اسمع لبابي كلهم كلهم.
0: امين.
2: امين ان شاء الله. امين. الله يعطيك العمر الطويل ان شاء الله. يعافيك ان شاء الله.
1: خاطرك.
2: اهلا وسهلا بك في اي وقت تتصلي.
1: شكرا. يلا
2: اهلا وسهلا بك. ان شاء الله دعوات مقبوله باذن الله تعالى
0: ان شاء الله.
2: دكتور هذه رساله اس ام اس من المستمع سعيد من نوب الجوهي يقول فيها فيتامين دي او دال اليوم افضل الشمس او تناول الحبوب الصيدلانيه للحصول على ذلك؟
0: والله يعتمد على النقص، كم كمية النقص، كم الفحص حقك.
2: نعم.
0: إذا كان مثلا يعني نقص في مادة في فيتامين حديد كثير يحتاج إلى حبوب وأدوية.
2: نعم.
0: وفي نوعين، هو فيتامين الدال نوع فيه 5000 5000 وحدة وفي 50000 وحدة.
2: نعم.
0: إذا كان 5000 وحدة يأخذ حبة كل يوم حسب ما يحددها الدكتور لمدة كم، أحيانا يعني ثلاثة شهور.
2: نعم.
0: وإذا كان قوة 50000 يأخذ حبة كل أسبوع.
2: كل أسبوع.
0: ولكن يتحدد الجرعة بكمية
2: الفحص.
0: الفحص نتيجة الفحص. أما الأشعة شوفها تساعد، أحيانا نقول لهم خاطر الأطفال الصغار اللي ما يقومون بدري.
2: نعم.
0: ولا يتأخر لقيامهم.
2: نعم.
0: ولا عندهم مثلا ضعف في العظم.
2: نعم.
0: نقول لهم عرضوه، والشمس خاصة اللي حق الغروب والشمس حق الشروق هذه اللي تفيده، لأنها تحول فيتامين دال اللي موجود في الجلد إلى فيتامين دال نشط أو ممكن الاستفادة منه.
2: نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، معك الدكتور محمد.
3: بسأله على نظام الطيبات هذا اللي يقول لك البيض والدجاج والبقوليات مش فايدة منها، هل صحيح هذا الكلام؟
2: من معي أنت؟
3: أم إسلام.
2: أم إسلام. نظام الطيبات هذه المنتشرة الأيام.
0: والله شوف هذا يعني هو بصراحة في شغلة صح وفي شغلة ما هي صح.
2: نعم.
0: يعني نظام الطيبات دائما شوفوا الإسراف في شيء معين بزيادة عن اللزوم ما هو زين. ولكن برضو إنه يمنع مثلا أشياء، يعني أنا شوفوا أي أكل ذكر في القرآن اعتبره آمن، مثلا التين والزيتون هذه ذكرت في القرآن،
2: الرمان
0: يعني أي شيء، البصل.
2: نعم.
0: كل هذه مفيدة، أي شيء ذكر.
2: نعم.
0: في القرآن فهو مفيد.
2: نعم.
0: بغض النظر. لكن مثلا التدخين يقول لك دخن، لا ماذا أحد يصاحبه.
2: نعم.
0: ولكن هو على فكرة له وجهة نظر، الله يرحمه ويسكنه الجنة ويجازي عن نيته.
2: نعم.
0: ولكن اللي صارت المشكلة أن الناس اتخذتها كأنها بديل للعلاج.
2: نعم.
0: وهذا خطأ. مثلا صاحب سكر يوقف علاجاته، صاحب ذئبة حمراء يوقف علاجاته، وهذا خطأ. لازم انه يستمر على العلاج، وممكن يشل الاشياء اللي هي يعني ممكن تفيده، الحمية الغذائية، الرياضة، تغيير سلوك حياته، هذا تمام. لكن يمتنع من الدواء وانه خلاص بتحل كل المشاكل، اعتقد ان هذه ما هي رياضة.

0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتعرف عليك أخي الكريم، ارفع صوتك لو سمحت.
1: معكم أبو محمد.
0: أبو محمد، أهلا وسهلا بك.
1: أريد أسأل الدكتور لو سمحت.
0: معك الدكتور.
1: أنا لما أطلع الشمس يعني أخرج برا على العمل أو للدوام عندي حكة شديدة مع الشمس، وأرجع البيت وأتغسل أموري طيبة، يعني ما الأسباب؟ حكة شديدة مع الشمس دائما، يعني سابقا.
0: حكة شديدتين؟
1: يعني حكة في الجسم.
0: الجسم كله.
1: ايوه، لما اخرج برا في الشمس يحك جسمي كامل.
0: وهذه المشكلة من متى فيك؟
1: والله حوالي اسبوعين كده.
0: الا قريبة مع الحر ده.
1: ايوه مع الحر يعني، وحتى يسبب لي حتى في الراس ايضا.
0: ان شاء الله مع الكهرباء نتصلح الدقيق بيتصلح كل شيء يا ربي. فشوف، ما دامك انك عرفت السبب انه من الحر، حاول قلل في الحر، قلل من الحر، حاول. هو صح انه شغلك ويتطلب انك تخري، ولكن تقلل من الحر. وممكن اذا شفت الحكة شديدة تجي لك حبة مضادة للحكة عند الضرورة، خاصة لما تكون حكة شديدة جم. واستخدم ثياب قطن خفيفة باردة، وحاول تبعد من الجو الحار.
1: أنا ثياب خفيفة جدا، بس الحكة مرة تكون معي في الشمس، وأحيانا تطلع لي شوية حبوب في الجلد، يعني الفترة هذه حبوب عندي شوية في الجلد، وحتى سابقتنا حبوب أيضا في شعري، في الرأس عندي حبوب.
0: والله شفنا احنا يا ولدي كلنا نعاني من الأيام دي. كلنا نعاني، الناس كلها تعاني من الحكة حق الحر. وإذا كانت هي سبب الحر، قالوا لنا احنا الشهرين دي بنصبر عليها
2: وبجي الكهرباء.
0: بجي الكهرباء إن شاء الله. جي لا قبل الشهرين، ولا من دعين.
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يقعد صدق الكلام
2: بإذن الله تعالى. طبعا الأخ أبو محمد أغلق الهاتف. كنا أتمنى أن نعطي أن نمنح بطاقة دخول للمعاينة عندكم، ولكن أغلق الهاتف. أمامنا الدقائق محدودة دكتور، ما هي نصيحتكم في ختام الحلقة عامة للناس، سواء كان للنساء أو الرجال أو الأطفال؟
0: والله كلهم بغيت لهم نصيحة، قلت لهم يا جماعة شوفوا الحر ولا لا تستهونون به. الحر الأيام دي شديد شديد شديد، درجة الحرارة عالية. الحمد لله نحن ولا ربا صرت عندنا 40 كيلو يموتون، نحن كنا قريب 50، وعاد نحن نشرب شاي قاعد بالموبايل، وشاي أحمر وحار.
2: في فرنسا توفوا أكثر من
0: يعني الحمد لله ربي شوفوا يتعب نحن، وربي يعني يعرف من عنده.
2: نعم.
0: رغم ان احنا نعاني، ولكن ربك موجود.
2: نعم.
0: ودائما نخلي ثقتنا بربنا موجودة.
2: نعم.
0: ونطلب من المسؤولين يا رب انهم يعني يحنوا على الشعب هذا.
2: نعم.
0: يحنوا عليه كل سنة ونحن في المشاكل دي.
2: نعم. نعم.
0: فنتمنى من اخوة المسؤولين ومن المحافظ الطيب الاستاذ سالم القنبشي يكونون يعني مع الناس.
2: نعم.
0: يعني يكون يعني حياة، اهم شيء الكهرباء والله لو خلوها.
2: نعم.
0: يعني المحافظ اللي يعمل كهرباء لبلاده.
2: نعم.
0: هو ذا بيرفعه وبيخلي الناس تدعي له.
2: نعم.
0: وكل شيء بيقول على خير له.
2: نعم.
0: الكهرباء نقوه، بس وين الكهرباء؟
2: نعم. ونتمنى الاسراع في تركيب المولد
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
2: نتوقع في اسرع وقت ممكن. نعم. في اسرع وقت ممكن
0: ان شاء الله يا رب.
2: نعم. شكرا لكم دكتور محمد بفضل على تقبلكم الأسئلة المستمعين والمستمعات والردود عليها برحاب الصدر. أتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. وطبعا البلدة القادمة، موسم نجم البلدة القادمة
0: إن شاء الله هي خير بعد إن شاء الله يا رب.
2: نعم. وإن شاء الله تزول القمة على المستمعين والمستمعات، وتلطف الجو في هذا
0: إن شاء الله يا رب.
2: النجم
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: هناك مكالمات دكتور ممكن ترد عليها؟
0: خلاص بعد الرؤية برد عليها ويوم.
2: نعم. طيب. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم. تفضلي، معك من؟
3: دكتور محمد بفضل.
2: إيه نعم.
3: ايوه بكلمه من جدل
2: معك دكتور.
3: أيوة.
2: بسرعه لو سمحتي. تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف حالك؟
0: الحمد لله نحمد الله. تفضلي يا بنتي.
3: لك يوم نحك كثير في الرجل يتم اثر اسواد في الرجول. في علاج يعني مرهم يلاقيه مشان يخلي كل العلاج
0: جيبوا الحكة هي عامل مساعد لسوداد الجلد. دايما نقول لهم اذا واحد عنده تحسس وبعد ما تروح بتخلف لون اسود محله لو قرصة حق بعوضة بيخلف لون اسود لو تحس حساسية وحكتية بتخلف لون اسود. الحكة حاول يوقف الحكة. ممكن يا بنتي انت تعطين اسمك الاستاذ علي ومري الليلة يمكن نعطي لك مراهم ولا نعطي لك شيء حاول يجي بس اهم شيء وقفوا الحكة. كل ما حكيته بيسووا جلو.
2: انا اسم من سمحتي؟
3: صالح.
2: ها؟
3: ماجدة صالح.
2: من؟
3: ماجدة صالح.
2: ماجدة صالح.
3: ايوه.
2: ماجدة.
0: ولا يهمك يا بنتي تعالي.
2: ماجدة صالح تعالي لعيادة الدكتور. عصر اليوم. الدخول مجانا
3: ان شاء الله.
2: شكرا جزيلا لك.
0: حساب عليك يا عبد
2: حساب علي حبيبي لا يهمك يا دكتور.
0: الله يسلمك مجانا اهلا وسهلا
2: ما تقصر.
0: ولا يعيبني اللي يقول لي ما شمعي اقول له خلاص
2: ما تقصر. انت ودكتور واحمد باشغيف ما دائما هكذا. شكرا جزيلا لكم. اتمنى لكم التوفيق والنجاح دكتور. أعزائي المستمعين حتى القاء قادم لكم تحياتي علي باقي وتحيات عبد الله إيضا حسين. إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية وعلى موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هرتز وعلى رابط الانترنت mukdashfm.com مع إذاعة المكلا. استمع لتستمتع.

0: السادة والسادة، هذه إذاعة المقيمة لمن وفيكم بنشرة الخامسة، نستهلها بالمقدمة. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يحضر في عدن مجلسي عزاء الفقيدين الكحيل وأم زربة. وزير الزراعة يبحث مع مسؤول بمنظمة الفاو تعزيز التعاون المشترك. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه: سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي. وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدي سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهان الميليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني واستخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية التي دابت على تقويض كل فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادتها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. ودعا مجلس القيادة الرئاسي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود. حضر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني مجلس العزاء الذي أقيم أمس في العاصمة المؤقتة عدن للمغفور له بإذن الله تعالى المناضل الجسور سعيد مثنى الكحيل الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع. وقدم دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية العزاء لابناء الفقيد وعدد من أقاربه مكررا التعازي برحيل الفقيد الذي يعد واحدا من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المتميزة وله بصمات ومواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا الوطنية وإسهاماته المجتمعية والإنسانية التي أكسبته احترام وتقدير كل من عرفه. وابتهل رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى الله العلي القدير أن يغدق على الفقيد الراحل فيضا من مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وعائلته وكل محبيه الصبر والسلوان. كما قدم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني واجب العزاء والمواساة في وفاة المناضل أحمد عبد الله أم زربة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الوطن. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مساعد المدير العام اللوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر العالمي للفاو حول الزراعة الذكية بحث آليات تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية ومشاريع الري والثروة الحيوانية في اليمن بما يسهم في رفع كفاءة التدخلات التنموية وضمان وصول المدخلات والخدمات إلى المستفيدين في الوقت المناسب. وأكد الوزير السقطري أن منظمة الفاو تمثل شريكا فنيا رئيسيا للوزارة وجزءا مهما من منظومة العمل الزراعي في اليمن نظرا لما تمتلكه من خبرات متخصصة في مجالات الزراعة والري والثروة الحيوانية والمصائل والأمن الغذائي والتغير المناخي. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق المباشر مع مكتب الفاو في اليمن وتسهيل إجراءات إدخال المدخلات الزراعية والإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة بها. النبوة الأخير في هذه النشرة: بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فرح الزوبة أمس في العاصمة الألمانية برلين مع رئيس العلاقات البرلمانية الألمانية العربية في البرلمان العربي ألكسندر رضوان سبل تعزيز التعاون التنموي بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن. وفي اللقاء بحضور سفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الأرياني أعربت الوزيرة الزوبة عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه ألمانيا لليمن مؤكدة أن الشراكة مع ألمانيا تمثل ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية. وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إحاطة حول التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه اليمن وما ترتب على الحرب من تدمير للبنية التحتية وتراجع مؤشرات التنمية إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. وأكدت أهمية البناء على العلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وألمانيا مشيدة بالمشروعات التنموية التي نفذتها ألمانيا في اليمن على مدى عقود ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مؤكدة تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون واستعادة مستويات الدعم التنموي السابقة بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتصم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم مع محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، وأنا أرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. تختتم اليوم منافسات الجولة السادسة من الدوري اليمني للدرجة الأولى بإقامة مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في سباق المنافسة سواء على مستوى القمة أو تحسين الموقع. في المباراة الأولى يتطلع شعب حضرموت للانفراد بصدارة الترتيب عندما يواجه شباب البيضاء في لقاء تبدو كفة نظريا لصالح النوارس الذين قدموا أفضل مستوياتهم خلال الجولات الخمس الماضية أداء ونتيجة. في المقابل يواصل شباب البيضاء معاناته مع نتائج متذبذبة وظروف صعبة. أما في ملعب الظرافي فيسعى يرموك صنعاء إلى تأكيد صحوتهم وسط نتائجه الإيجابية عندما يواجه سلام الغرفة بعدما حقق انتصارا لافتا في الجولة الماضية على هلال الحديدة بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج أرضه. وهذا الفوز الذي بعث برسالة واضحة بأن كتيبة المدرب حمير المصري استعاد الكثير من توازنها وتملك فرصة كبيرة للوصول للنقطة العاشرة في ظل الحالة الفنية غير مستقرة التي يعيشها سلام الغرفة. تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للصحافة الرياضية وفي لفتة تجسد قيم الوفاء والشراكة الحقيقية، كرمت إدارة نادي التضامن حضرموت الرياضي فرع اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت ممثلة برئيس الفرع الأستاذ فادي سالم حقان بتقديم درع النادي تقديرا لجهودهم الكبيرة وأعطاءاتهم المتميزة في خدمة القطاع الرياضي والشبابي. اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد 72 مباراة في مرحلة المجموعات التاريخية ودور 32 مثير الذي شهد مفاجآت صادمة منتخبات عملاقة. وتوزعت منتخبات 16 متأهلة على القارات التالية: أوروبا 6 فرق وأمريكا الجنوبية 3 فرق واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبيا الكونكاكاف 3 فرق وأفريقيا فريقان، فيما غابت آسيا تماما عن ثمن النهائي. أكد حسام حسن مدير فني منتخب مصر أن الفراعنة لم يهاب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026 مشددا على أن لا يوجد مصري يخاف من أحد عقب التأهل التاريخي على حساب أستراليا بركلات الترجيح. وفي تصريحات لقناة NBC مصر عقب المباراة أعرب حسام حسن عن فخره بلاعبيه قائلا: فخور بفريقي، كنا الطرف الأفضل وسيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة وتفوقنا على أستراليا في كل شيء. وأضاف: مرموش كاد أن يسيل في بداية الشوط الثاني وبعد التعادل خضنا مباراة من طرف واحد وضغطنا على أستراليا حتى تراجعوا مناطقهم الدفاعية. وعن بكى محمد صلاح والجهاز الفني على التأهل، قال حسام حسن: بكى بسبب الضغوط الهائلة، نحن نستهدف إسعاد الشعب المصري حول العالم. وكشف المدير الفني عن سر تألق صلاح موضحا: سعيد بتفكيري في تغيير مركز صلاح، لم يكن صدفة بل قدمت له راحة بدنية ونفسية ليقدم أفضل ما لديه ويضيف للفريق. يواصل نادي تشيلسي سياسته في استقطاب اللاعبين الشبان في مختلف الدوريات الأوروبية في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق الأول وفرق الأكاديمية بعناصر واعدة. وأفاد رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا بأن إدارة نادي تشيلسي توصلت إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي هارت أوف الاسكتلندي لضم المدافع الشاب الموهوب إلفي البالغ من عمر 17 عام. ووفقا للصحفي بحسب صفحته الرسمية على موقع إكس، فإن مدافع منتخب اسكتلندا تحت 19 عاما وافق على العرض المقدم له من البلوز وأكمل بنجاح جميع الفحوصات الطبية المطلوبة قبل أن يوقع على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني. أكد رئيس برشلونة لابورتا عقب مراسيم توليه المنصب أن النادي بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة امتثالا لقاعدة 1+1 الخاصة بسقف الرواتب. وذكر الصحيفة سبورت أن الفرنسي جوليس كوندي مدافع برشلونة يعد من الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات. وخفض برشلونة السعر المطلوب للتخلي عن كوندي إلى 65 مليون يورو، وهو مبلغ يكون مغريا لأندية الدوري الإنجليزي. وبالتحديد أبدى تشيلسي وليفربول اهتمام باللاعب الفرنسي بشرط أن يكون مستعدا لتغيير وجهته، وهو أمر لا يبدو واضحا حتى الآن. أعلن نادي فنربخشة التركي رسميا عن تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ناثان إيكي قائدا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، لتبدأ بذلك محطة جديدة في مسيرة اللاعب بعد تراجع دوره إلى مقاعد البدلاء مع مانشستر سيتي خلال الشهر القليل الماضية، وذلك على الرغم من أن عقده مع النادي السماوي كان ممتدا حتى عام 2027، وجاء الاستقرار على وجهته المستقبلية مباشرة عقب توديع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2026 في دور 32 على يد المنتخب المغربي بركلات الترجيح. أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي عن إتمام صفقة مميزة عبر ضم لاعب منتخب إنجلترا المشارك حاليا في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. وصلت إنجلترا إلى ثمن النهائي بعد فوز صعب للغاية على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء. وأصدر مانشستر سيتي بيانا رسميا قال فيه: توصل نادي مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إليوت أندرسون. نتائج مباراة الأمس: في الدور اليمني اتحاد حضرموت يخسر من وحدة صنعاء بأربع أهداف لهدفين، واتحاد يتعادل مع فحمان بهدف لهدف. أما في كأس العالم أستراليا تتعادل مع مصر بهدف لهدف، ومصر تتغلب عليها بضربات ترجيح بأربع أهداف لهدفين، وسويسرا تتغلب على الجزائر بهدفين دون رد، والبرتغال تتغلب على كرواتيا بهدفين لهدف، وكولومبيا تتغلب على غانا بهدف دون رد، والأرجنتين تتغلب على الرأس الأخضر بثلاث أهداف لهدفين. مباريات اليوم: في دور اليمني شابع حضرموت مع شباب بيضاء في الرابع عصرا على ملعب فقيه البرادم، واليرموك مع سلام الغرفة في الرابع عصرا على ملعب ظرافي بصنعاء. وفي كأس العالم كندا مع المغرب في الثامنة مساء، وبرغواي مع فرنسا في الثانية عشرة صباحا. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي، أنا في بخريبة، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية وعلى موجات الاف ام 87.7 و98.5 ميجا هرتز وعلى رابط الانترنت myok-fm.com مع إذاعة المكلة. استمع لتستمع.

تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب. نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

عبد الحليم حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة بين روائع الأغنية الحضرمية واليمنية والعربية، نستكشف كلماتها ومعانيها ونقترب من أسرار خلودها في الوجدان.

الحلقة الماضية توقفنا عند واحدة من الأغنيات الخالدة التي صدح بها الفنان الكبير أبو بكر سالم، وهي أغنية قدهم قاله، وتحدثنا عن جانب من جمالها الفني والشعري. واليوم نواصل رحلتنا مع عالم الشوق والحنين في تجربة هذا الفنان الكبير الذي استطاع أن يحول معاناته وأشواقه وذكرياته إلى أغاني سكنت القلوب. فعندما نذكر أبو بكر سالم فإننا لا نتحدث فقط عن مطرب ذائع الصيت، بل عن مدرسة كاملة في التعبير عن الحنين والاغتراب. فقد عاش سنوات طويلة بعيدا عن موطنه الأول حضرموت، وكانت ذاكرة المكان حاضرة في وجدانه على الدوام. لذلك جاءت الكثير من أغانيه مشبعة بالشوق إلى الأهل والديار والأصدقاء والطفولة وكل التفاصيل التي يتركها الإنسان خلفه عندما يرحل. ومن الأغنيات التي عبرت عن هذا الإحساس أيضا أغنية أنت وين، كلمات الشاعر الكويتي الشهيد فائق عبد الجليل، والتي غناها أبو بكر سالم بإحساس بالغ العمق حتى أصبحت واحدة من أشهر أغاني الشوق في الغناء العربي الحديث.

عزيزي المستمعين، إذا تأملنا تجربة أبي بكر سالم بالفقيه سنجد أن موضوع الشوق يكاد يكون خيطا ممتدا في كثير من أعماله، فمن مشتاق لك مشتاق إلى يا مسافر على البلاد ويا مروح بلادك إلى نار الشوق وغيرها من الأغنيات التي عبرت عن لوعة الفراق وأمل اللقاء. غير أن حديثنا اليوم سيكون عن أغنية حضرمية جميلة ارتبطت ارتباطا وثيقا بمعنى الحنين إلى الوطن، وهي أغنية يا طير يا ضاوي إلى عشك، أو كما اشتهرت عند الناس باسم كما الريشة. وقد كتب كلماتها الشاعر الكبير حسين المحضار، ثم أضف عليها أبو بكر سالم بصوته وأدائه روحا خاصا جعلتها تتجاوز حدود الزمان والمكان، حتى غدت من أشهر الأغنيات الحضرمية التي تتردد إلى اليوم. ولعل سر تأثير هذه الأغنية أنها لا تتحدث عن قصة حب عاطفية فحسب، وإنما عن شوق الإنسان إلى أرضه وموطنه وأحبابه، وهي مشاعر عاشها كل مغترب وكل من أبعدته الظروف عن دياره. ومن الطريف في هذه القصيدة تكرار عبارة قلبي من الفرقة كما الريشة، لتكون تخميسة كورال ولازمة شعرية تتردد بعد كل مقطع، فتؤكد المعنى الرئيس للقصيدة وهو الاضطراب وعدم الاستقرار الناتج عن الفراق. نستمع أولا إلى مطلع القصيدة: يا طير يا ضاوي إلى عشك، قل لي متى بضوي أنا عشي، مليت شفنا هذه العيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة، أي متى سأعود إلى موطني وبيتي؟ لقد سئمت حياة الغربة والترحال. ثم يشبه الشاعر قلبه بالريشة التي تتقاذفها الرياح من كل مكان إلى آخر دون استقرار. إنه تصوير بديع لحالة المغترب الذي يعيش بجسده في مكان، بينما يبقى قلبه معلقا بأرضه الأولى.

أعزائي المستمعين، قبل أن نواصل رحلتنا مع هذه القصيدة الجميلة، لعلنا نتوقف قليلا عند صورة الطائر التي افتتح بها الشاعر المحضار قصيدته بقوله: يا طير يا ضاوي إلى عشك. فالطائر في الشعر الحضرمي ليس مجرد كائن يحلق في السماء، بل هو رمز متكرر يحمل دلالات عميقة ارتبطت بالشوق والحنين والاغتراب. وقد عرف المجتمع الحضرمي الهجرة منذ قرون طويلة، حيث ارتحل أبناؤه إلى شرق آسيا وشرق أفريقيا والخليج العربي ومناطق عديدة من العالم، طالبا للرزق والتجارة والعلم. ومن هنا أصبحت معاني الفراق والبعد جزءا من التجربة الإنسانية التي عاشها كثيرا من الحضارم. وفي ظل هذا الواقع، وجد الشعراء في الطيور رمزا بليغا يجسد أحلام العودة إلى الوطن، فالطائر مهما ابتعد يعود إلى عشه. وقد عبر المحضار عن هذا المعنى في أكثر من نص، فقال: مهما طار الطير في جو السماء لازم إلى عشه يعود. وقال أيضا: يا طير يلي من فوق الأغصان تتلفت، خليك مثلي، شل الغناء واشغل الباله. كما نجد صورة الطائر حاضرة في عدد من قصائده الأخرى، مثل قوله: شفنا كما الطير ليه دوب شادي ويعيش فوق الشجر، بين أغصانها رايح وغادي ونهزه الشوق فر. وقوله: كنت فيها طير كنت تسرح وتضوي ما تهم الغير، وأيضا: ريتنا طير على العارة والحوم باطير. وهو ما يؤكد المكانة الرمزية للطائر في شعر المحضار بوصفه رمزا للعودة والحنين والسفر. ولذلك نجد الشاعر المحضار يخاطب الطائر بحسرة واضحة، لأنه يرى فيه ما يفتقده هو. فالطائر قادر على العودة إلى عشه متى شاء، بينما يقف الإنسان أحيانا عاجزا أمام ظروف الحياة ومتطلبات الغربة. وفي كثير من الأشعار الحضرمية نجد الطيور تقوم بدور الرسول بين الأحبة، فيطلب منها الشاعر أن تنقل السلام أو تحمل الأشواق أو تخبره بأخبار الأهل والديار. ومن الأمثلة المشهورة في الشعر الشعبي الحضرمي مخاطبة النود والحمام والطيور المهاجرة، إذ ينظر إليها الشعراء باعتبارها شاهدة على الأماكن التي يحبونها وقادرة على الوصول إليها حين يعجزونهم عن ذلك. بل إن بعض الشعراء يجعل من الطائر صورة لنفسه، فهو مهاجر مثله ومسافر مثله، يبحث عن مأوى ومستقر، لكنه يمتلك ميزة لا يملكها الإنسان، وهي أنه يعود متى أراد. ومن هنا نفهم لماذا بدأ المحضار قصيدته بخطاب الطائر، ولماذا خاطبه بهذه اللهفة والشوق. فالأمر ليس حديثا مع طائر فحسب، وإنما حديث مع رمز للعودة والطمأنينة والاستقرار، وهي الأشياء التي يفتقدها المغترب ويظل يحلم بها. ولعل هذا المعنى هو ما جعل الأغنية قريبة من قلوب الناس، لأن كل إنسان يحمل في داخله عشا يحن إليه، سواء كان وطنا أو أهلا أو ذكريات جميلة عاشها في زمن مضى.

الطائر الذي يعود كل مساء إلى عشه، فهو يرى الطير حرا في العودة إلى موطنه متى شاء، فيتمنى لو كان مثله يستطيع العودة إلى أرضه مهما كانت وسيلة السفر شاقة أو متواضعة. وقوله حتى ولو جمال عالهيشة يدل على استعداده لتحمل مشقة الطريق مهما كانت، المهم أن يعود إلى موطنه. وفي هذا المقطع يظهر بوضوح معنى الانتماء للأرض، فالوطن ليس مجرد مكان للسكن، بل هو جزء من تكوين الإنسان وذاكرته ومشاعره.

ثم نصل إلى هذا المقطع الجميل. كم قلت للركاب من قبلك باسير شلوني قذا خلي حتى لقوني طرد في خيشة قلبي من الفرقة كما الريشة. الركاب هم المسافرون أو القوافل، والشاعر هنا يبالغ في تصوير شدة شوقه فيقول إنه طلب من كل من يسافر إلى دياره أن يحمله معه بأي وسيلة كانت، حتى لو وضعوه داخل كيس من الخيش كبضاعة أو متاع. وهي صورة شعبية طريفة لكنها تحمل قدرا كبيرا من الألم. تكشف أن الشوق قد بلغ به حدا يجعله لا يهتم بكيفية العودة وإنما بالعودة نفسها.

ثم يقول الشاعر المحضار: لأني محب ما في المحبة شك، لكني لعند من بشكي، الله يعلم حالتي إيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة. هنا ينتقل الشاعر إلى الحديث عن معاناته النفسية، فهو يؤكد صدق محبته، لكن المشكلة أنه لا يجد من يبوح له بآلامه وهمومه، وهذا حال كثير من المغتربين الذين يعيشون مشاعرهم بصمت، فلا يدرك حجم معاناتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وتأتي عبارة الله يعلم حالتي إيشة لتختصر قصة طويلة من الحزن والشوق.

المقطع الأخير فيقول: القلب على الأوطان يحترق، والعين من جور الجفاء تبكي، والراس عاده فيه تنغيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة، وهنا يبلغ الحنين ذروته، فالقلب يحترق شوقا إلى الوطن، والعين تبكي بسبب الفراق، وحتى الرأس أصابه الإرهاق والتعب من كثرة التفكير والهموم. إنها صورة متكاملة لمعاناة الإنسان عندما يبتعد عن أرضه وأهله، ولعل هذا المقطع هو أكثر ما جعل الأغنية قريبة من وجدان المغتربين في حضرموت واليمن والخليج وسائر البلدان، لأن كل من عاش تجربة البعد عن وطنه يستطيع أن يجد نفسه في هذه الكلمات. أحبتي المستمعين، ولعل أجمل ما في هذه الأغنية أنها لم تعد تخص مغتربا بعينه، بل أصبحت لسان حال كل من فارق مكانا يحبه أو ابتعد عن أهل يشتاق إليهم، ولذلك بقيت كلماتها حية في الذاكرة تتجدد مع كل جيل يسمعها ويجد فيها شيئا من تجربته الخاصة. بعد مرور سنوات طويلة على ظهور هذه الأغنية ما زالت تحتفظ بجمالها وتأثيرها، لأنها عبرت عن مشاعر إنسانية خالدة لا ترتبط بزمن معين. فالشوق إلى الوطن سيبقى موجودا ما دام هناك إنسان يغادر أرضه بحثا عن الرزق أو العلم أو الاستقرار، والحنين إلى الأهل سيظل واحدا من أصدق المشاعر التي يعرفها البشر.

وقد نجح الشاعر حسين المحضار في صياغة هذه المعاني بلغة بسيطة قريبة من الناس، بينما استطاع أبو بكر سالم أن ينقلها إلى المستمعين بإحساسه الصادق وصوته الدافئ، فكان هذا اللقاء الجميل بين الكلمة واللحن والأداء سببا في خلود الأغنية وانتشارها.

ومع هذا النغم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نبض الحنين. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا أزكى تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت.

أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفراء، يخرجه هندسة صوتية.

كانت العلاقة بين المكلا والبحر علاقة قديمة متغلغلة في حياة أهالي المكلا، فقد كان البحر مصدر رزق دائم لا ينقطع ومصدر للحكايات والقصص، كما كان متنفسا لأهالي المكلا يستروحون من خلاله نسمات ندية ترطب متاعب الحياة ومشاقها. وإضافة إلى ذلك، أصبح للبحر عند أهالي المكلا تراث شعبي وفلكلوري تحكي علاقة الإنسان المكلاوي بالبحر، وهذا التراث يتمثل في رقصات شعبية تعبيرية وأهازيج وألحان تراثية يرددها البحارة عند الذهاب للاصطياد أو عند العودة، أو ترددها النساء عندما يعود الصيادون بالرزق. وكان البحر في المكلا يبادل أهل المكلا حبا، فيجود عليهم بالعديد من أنواع الأسماك الشهية التي تشكل جزءا مهما من وجبة الغداء عند أهل المكلا، حيث يزخر بحر المكلا بأجود أنواع الأسماك. ومن أمثلة هذه الأسماك الموجودة في بحر المكلا الصرع، الطرناك، الغودة، الزينوب، الثمد، الشروي، العيد، الطبوب، العزاز وغيرها كثير، حيث يتفنن أهالي المكلا في طبخ هذه الأسماك بنكهات وأطباق متعددة.

തൊൽമൂക്കല്ല. وتتعدد مناطق المكلة على طولها وعرضها، ومن هذه المناطق منطقة الريان، وهي واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المكلة، حيث توجد بها مصانع كمصنع تعليب الأسماك ومصانع الصوب والإسمنت، كما يوجد بها مطار الريان الدولي، ويمر من خلاله شارع مطار الريان الذي تنتهي عنده حدود المكلة، ويكمل طريقه إلى مديريات الشحر وغيل باوزير، ويتفرع منه خط المكلة صنعاء.

ഏറ്റവും ഹനിയ മൂക്കല്ല. أعزائي المستمعون، من منا لم يسمع أغنية رافعات الشيادة للشاعر المبدع والرقيق صالح عبد الرحمن المفلحي؟ ولهذه الأغنية الجميلة وكلماتها العذبة الرقيقة وما حوته من صور شعرية رائعة، قصة أوردها الأستاذ محمد معدان في الآتي: كان ديسر مكلا متنزها لأهالي مكلا، حيث البساتين والمزارع وآبار المياه والجوابي والسواقي ومدارات الشروحات التي تقام في شعب البادية والجول الديس الذي استوحى الشاعر المفلحي رائعته الشهيرة رافعات الشيادر، حيث كان الشاعر المفلحي حاضرا كمشاهد للرقص والشرح، فقفزت إلى ذهنه خاطرة شعرية مستوحاة من هذا المنظر، وما كان إلا أن طلب من صاحبه أن يأخذ ورقة وقلما وأن يكتب هذا البيت قبل أن ينساه. وهو مشرجات النواظر بالجفون النواعس والعيون السواحر، عاقفات الجعود الخامرة من غير ساتر، عانك الله يا العاشق على قسوة البيت. ولما عاد الشاعر صالح المفلحي للبيت جلس في غرفته ينتظر هاجسه الشعري ليكمل القصيدة التي قال مطلعها في عصرية ذلك اليوم. ولما اكتملت الصورة في ذهنه كتب رائعته بعد أن أعاد ترتيبها على النحو التالي: يا لطيف المناظر، منظر الغادر يرتاح له كل خاطر، روح العاشق الشاعر رهين المشاعر، يفرح الزين قلبي إلى نظرته إلى الزين، رافعات الشيادة روح فوق جول الديس ملقات عاكر. وبعد أيام من ولادة هذه الأغنية الرائعة التقى المفلحي بالفنان المكلاوي القدير كرامة مرسال وسلمه كلمات الأغنية ولقنه لحنها، فخرجت هذه الأغنية كأروع ما يكون الغناء، متمثلة في الأبيات الرقيقة والوصف الدقيق واللحن الجميل والصوت القوي المبدع للفنان الكبير وابن المكلا كرامة سعيد مرسال. وهكذا أصبحت أغنية رافعات الشيادر من أجمل الأغاني والتي غناها العديد من الفنانين. والآن دعونا نستمتع بالاستماع لهذه الأغنية بصوت الفنان

حكايات ما انسجل تاريخ المكلة وحكاية اليوم أعزائي المستمعون عن حادثة القصر في المكلة عام 1950 ميلادي.

الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم أذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج المكلا أميرة العشاق.

0: حكايات من سجل تاريخ اليوكلا. وحكاية اليوم أعزائي المستمعون عن حادثة القصر في المكلا عام 1950 ميلادي. ويروي لنا هذه الحكاية الأستاذ والصحفي القدير أحمد عوض باوزير عن هذه الحادثة ويقول: يعتبر يوم 27 من ديسمبر من عام 1950 ميلادي من القرن الماضي، أو ما يعرف بحادثة القصر، علامة مضيئة على درب النضال الوطني اليمني، حيث في ذلك اليوم شهدت ساحة القصر السلطاني في المكلا حشود كبيرة من المواطنين الذين توافدوا من أحياء المكلا منذ الصباح الباكر استجابة لدعوة الحزب الوطني بالمكلا، وذلك للمطالبة بسكرتير وطني للدولة القعيطية بدلا من تعيين أجنبي في هذا المنصب، والذي كان المستشار المقيم والمعتمد البريطاني هو الذي يتحكم في الشؤون الداخلية للسلطنة القعيطية. ولكن القصر السلطاني لم يلقي بالا لهذه الرغبة الشعبية ولا لإجهاض نواط الحركة الوطنية التي أخذت تبرز داخل اجتماعات الحزب الوطني. ورغم ما بذله وفد الحزب المفاوض من جهود في إقناع السلطان صالح بن غالب القعيطي في عدالة المطلب الوطني، إلا أن السلطان اعتبر أن هذه التظاهرة تهديدا له، كما لم يستطع المفاوضون إقناع الجماهير التي صممت على أن لا تغادر ساحة القصر حتى تحقيق مطالبها. وبعد فشل كل المحاولات في تفريق الجموع بسلام، انطلقت الرصاصات الى صدور المواطنين العزاء.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايه اللي خلاني اعشق فيك

في هذه الفقرة عزيزي المستمع سنتعرف على اللخم الجراني المكلاوي، وهو لحم سمك القرش المجفف، ويمتاز بنكهة مميزة وقوية، ويعد مصدرا غنيا بالبروتين والمعادن، وغني بالأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز الوظائف العقلية، كما يوجد فيه بعض الفيتامينات. ويحضر اللخم بتجفيف السمك بوضع الملح عليه ووضعه تحت أشعة الشمس بعيدا عن القوارض كالجرذان وغيرها، ويترك لمدة قد تزيد عن الشهر. ومن أشهر طبخات اللخم في المكلا كبسة لخم، صانة اللخم، كشري باللخم، صيادية اللخم، دجر اللخم وغيرها. ويعد اللخم وجبة مشهورة ومفضلة عند أهالي المكلا وحضرموت عموما، لدرجة أن أحد شعراء حضرموت تغنى به وقال: قال الفتى الشاعر يحن الراس على طعم اللخم، ذا قوت بو حضرم هذا يا ناس من سابق زمان، كل من طعم قطعة يخرج لك من أقواله حكم، ريحة يصم راسي يخلينا نكبر اللقم. وبالهنا والعافية على قلوبكم يا

عوامي مدينة المقلة. أعزائي، يظل هناك العديد من البشر في كل زمان ومكان يتركون بصمات واضحة وإنسا إنسانيا يبقى خالدا وتتناقله الأجيال ويصبح صفحات مضيئة من سجل التاريخ. ولنقل العديد من الأعلام في كافة المجالات، وفي هذه الحلقة سنتعرف على علم من أعلام المكلة وهو الموسيقار المعروف الدكتور عبد الرب إدريس. ولد الموسيقار عبد الرب إدريس في المكلة في 11 من يوليو عام 1946 ميلادي، ثم هاجر إلى الخليج وأخذ الجنسية السعودية. ودرس عبد الرب إدريس الموسيقى في القاهرة وغنى في إذاعة صوت العرب من القاهرة، وحصل عبد الرب إدريس على الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى في القاهرة عام 1988 ميلادي. وسبق له العمل في فترة السبعينات معيدا في المعهد العالي للموسيقى في الكويت. ومن ألبومات عبد الرب إدريس هذا العمر، قلبك معي، طائر بلا ريش، راقب الساعة، حفلة المكلة، وريح السواحل، وغيرها كثير. ويعتبر عبد الرب إدريس من أبرز الملحنين في اليمن والجزيرة، حيث لحن لكثير من المطربين اليمنيين والخليجيين والعرب، وعلى رأسهم بلفقيه، طلال مداح، محمد عبده، سميرة سعيد، راغب علامة، ماجد الرومي، راشد الماجد، نانسي عجرم، أمال ماهر، وعبد الله الرواشد، وغيرها. وقد أصدر كتابا وحيدا بعنوان رسالة رحلتي عام 2023 للميلاد عن هيئة الآداب والنشر والترجمة السعودية.

الغذاء وبهذا اللحن الجميل ينتهي لقاء اليوم. وحتى يتجدد اللقاء بكم تقبلوا أطيب التحايا والأمنيات من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفار يخرجه هندسة صوتية

وداعاً لتوابع السداد وسحب المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: Ya voy, va. أروى. تعالي تعالي تعالي تعالي بالله كان شوف الصور دي.
1: يقول يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي وادي وحصل لصاحب هيدي الأسنان وحصل له.
0: يا بوي وحصل له. قولي ولقى بنفسه وحصل له ولقى بنفسه. شفتي أسنانه كيف مكسرة سودة منعتلة. يا عي يا عي عارفه بسبب وادي بسبب القات القات
1: طيف كله ده كله ده اللي في الصور اللي لقاه القات.
0: يا بوي القات يلقي شكله اكثر من كده يا اختي اكثر. شوفي وا مكتوب هنا القات يسبب سرطان الفم. ودي شوفي من اخطر اضرار القات على الفم. وين بالله عليش لياك سرطان في يتمك بتوكل وعادك
1: شي مكتوب
0: بتموت. مكتوب وا
1: مكتوب عاده هناك
0: وا مكتوب
1: ان القات يسبب ظهور افات فمويه بيضاء.
0: ايوه معناته وا
1: مدري بس
0: عرفونها بواي
1: عرفونها بالطلاوه
0: طلعوها.
1: وهي تزايد مفرط في سماكة الغشاء المبطن لجوف الخد وتصنف طبيا كآفة ممكن تتطور إلى سرطان. يعني في أمراض مش سرطان مباشر لا في أمراض تبدأ بعدين تتطور لسرطان كما هيدي اللي قالوا عليها اللي هي إيش الطلاوة هيدي
0: طلاوة وا أبت الحلال. صبري عني أنا بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي.
0: شفتي القات هودة
1: اللي هو أخضر ده
0: اللي يسبب هودة المشاكل في اللثة. شفيه منها يعني يحصل فيه انقباض وضمور للثة يخليها تتراجع عن الأسنان.
1: يعني بعدين بتسقط الأسنان
0: معشي بقت تفتفت
1: هودة. أيوة شوفيها وده برضو يسبب انكشاف أعناق الأسنان وتسوسها وحساسية شديدة وألم.
0: سمعي انتي بعد تقولي لي اعناق الاسنان
1: يبي
0: لي كلام واضح كده مشان افهمه.
1: بدايه السن اللي عند اللثه
0: يعني فوق
1: اللي فوقها
0: اللي اللثه ماسكته.
1: ايوه بالضبط
0: هو ده اعناق الاسنان يقولون له. يا بوي شيء ما اعناق الاسنان لا الا تسوس شي فيه هوده وانت اللي تقولي له اعناق
1: هم قالوا هو كده في التويه. حتى تصورش قدام ايش كده مكتوبه.
0: يوبو يعني هي الأعناق هيدي هي اللي تسبب تسوس من هود الشق تسوس.
1: لا كل الأسنان تتسوس من هون تتسوس بعدين يعني يذهب يمشي يصير لا باقي الأسنان.
0: إذا كل علة يا بنت الحلال وأبوها مع هذا البرد.
1: الله
0: أبوها القات
1: صح الأول قال كل علة أبوها البرد مدحين
0: لا مدحين إلا القات. يا خلق الله بتعدوا عن القات
1: ما أبغاو
0: حد من أهلش أنت خزن ما حد
1: فول
0: نشي فيه خزن منها ودعمي كل يوم شد قملان ودروسه سودة
1: ويوم يتكلمون تفتفون كده من ركيه
0: وتفتفون لا حتى خزوة تفتف قدامش وشد قملان. يعني بحد الليلة
1: أحيانا نشوف مثلا مقاطع من مخادر ولا سهرات في النت في اليوتيوب نحصل سهرة محسنها الرجال يشترح والناس يشترحون كل شيء يظهر ليش واحد بشد قو يخبط الرصة كلها.
0: يا بو شفيني ودعمي بطريقة غير مباشرة بدق له
1: دقيله
0: بقول له شفت منظر
1: بصور هنديل خلي يشوفها
0: مش منظر بصور بو هو كما بصوره بخليه يتعقد من اسنانه.
1: ايوه
0: قد بوها
1: ده منظر مش حضاري قدو
0: هذا
1: يؤدي مشاكل في الاسنان.
0: والله شيء يا خلق الله بتعدوا عن القات ولا تخلوني يدمر اسنانكم صدق
1: ايوه بيجعتها.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه: سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القطري للبرنامج السيدة سامانتا شاتراج، وبحضور مدير مكتب البرنامج في المكلا السيد شاكر اللوزي. حضر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين الدكتور

0: السنداني مجلس العزاء الذي أقيم أمس في العاصمة المؤقتة عدن للمغفور له بإذن الله تعالى المناضل الجسور السعيد مثنى الكحيل الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مساعد المدير العام اللوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة أمس في العاصمة الألمانية برلين مع رئيس العلاقات البرلمانية الألمانية العربية في البرلمان الألماني ألكسندر رضوان. بحثت سبل تعزيز التعاون التنموي بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن. مستمعين من إذاعة المكملة قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم والقرآن الكريم حيث ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا

0: كبارا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطرة نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بالثرسان الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت. لقاؤنا يتجدد بكم مستمعينا الأفاضل عند 7 من صباح غد الأحد. إلى ذلكم الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.